0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بين الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين، ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص، فضلا عن مصير المرائي وعاقبة أمره في الآخرة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم النعيرية 99.4، حرب 91.3، العديد 88.9، بيريل 89.7، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

0: أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
3: وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا ولا معصية.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما

قل بلى وربي لتأتين

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين،

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم.

أجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا.

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرأوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: كافرون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ سعد بن صالح الزيد للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. استمعت إلى تلاوة الابن محمد بن عبد الله الجريوي، نسأل الله عز وجل أن يجعله من حفظة كتابه، وأنصحه بالاهتمام بأحكام التجويد وخاصة الأحكام الأساسية النون الساكنة والميم الساكنة والغنة في النون المشددة، كما في قوله تعالى أنما إلهكم إله واحد.
1: نعم، جزاكم الله خيرا الشيخ سعد. لعلكم أيضا توجهوا للطالب سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى حاميم؟
0: الحاء مد طبيعي بمقدار حركتين، والميم مد لازم حرفي مخفف يمد لزوما بمقدار 6 حركات.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا شيخ سعد جزاكم الله خيرا، لو وجهتم للطالب والحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة، معنى أكنة
0: أي غلف مغطى.
2: أحسنت بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ الفاضل سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الحفاظ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخارج إرتك. أيضا الشكر يتواصل لي الحافظ معنا في هذه الحلقة محمد بن عبد الله الجريوي، جزاه الله خيرا وأنبته الله نباتا حسنا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وحافظ جديد. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: أسفر الصباح
3: عن أمل جديد،
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
3: وتوكل على الله،
4: نعم المعين،
3: اللهم
4: بك أصبحنا،
5: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، تحية جديدة نبثها لكم مع صباح جديد وانطلاقة أسبوع جديدة بصحبتكم من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. صبيحة هذا اليوم 23 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخيرات والبركات والأنوار والمسرات مستمعينا الكرام أينما كنتم. هذه أزكى التحايا من فريق البرنامج في الإشراف العام في حانس بيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم زميلي سلطان الربيع، حياك الله بتركي، ومحدثكم خالد المصري.
4: معنا في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، في الاتصالات سلطان العنزي، وفي التنفيذ زميل ناصر الكرديس، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
8: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
7: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
8: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، حامدين، أواهين، منيبين في كل آن وحين. إنك يا ربنا ذا العطاء والجود والكرم، أنت المنعم المتفضل، فارزقنا شكرك وذكرك أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب وترضى يا رحمن.
4: اللهم آمين. حياكم الله مستمعين الكرام، كيفكم، كيف أموركم، وكيف صباحكم وأجواءكم وأمزجاتكم؟ إن شاء الله تكون بخير وصحة وعافية. نسعد دائما أنا وخالد والزملاء كافة أنا نكون أصدقائكم في الصباح، وندردش عليكم، ونحاول أن نقدم لكم معلومة طيبة أو بسمة خفيفة تسليكم في رحلة الصباح، عشان تصلون إن شاء الله إلى أماكن عملكم أنتم مروقين أكثر.
5: يعني كيف تتوقع تكون أمزجتهم وصباح وأجواء طيبة يا رب لك الحمد، وصوت سلطان،
4: الله الله يجزاك خير.
5: لا لا، الأمور طيبة،
4: أنت لطيف والله، وحشني وحشني مدحك من زمان عن
5: الله يسعدك.
4: الله يحييكم أيها الكرام. واليوم معنا موضوع الحقيقة دائما مواضيع متعلقة بالقرآن الكريم وبمعاني القرآن وبالوقفات العميقة مع القرآن، هي يعني شيء مقرب لنفس المسلم، ودائما يكون فيها الكثير من المواضيع التي نستطيع أن نتحدث عنها. سنتحدث اليوم نحن وإياكم كما أعلننا في إكس وغيرها عن آية كريمة لها معاني كثيرة متعلقة بحياتنا اليومية، بقناعاتنا، بكيفية تعاملنا بالله تبارك وتعالى، بتعاملنا مع النعم من حولنا. فما موضوعنا يا خالد؟
5: موضوعنا يعني عبارة عن آية كريمة ذكرت في سورة كلنا نعرفها ونحفظها من قصار السور، هي الآية السادسة من سورة العاديات. يقول الله عز وجل:

0: إن الإنسان لربه لكنود
1: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وسبحان الله دائما يشيرون كثير من أهل التفاسير أنه وش العلاقة، وهذه فيها تفاسير كثيرة، كيف تبدأ السورة رايحة يعني ذاهبة بذهنك لشيء آخر، والعاديات ضبحة، حديث عن الخيل وعن وصفها وعن وصف خلقتها وكيف تتنفس وكيف
0: تجري
1: حوافرها في الأرض، فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع فوسطن به جمعة. بعدين يرجع ينتقل بك من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى موضوع آخر وهو جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، لا لكفار، لا جحود، لا حتى قالوا معانيها أن الكنود هو الذي ينسى كل النعم بنقمة واحدة. وإذن هذا هو موضوعنا معكم يا كرام عن هذه الآية الشريفة، سنتحدث وسنأخذ فيها وقفاتكم عن هذه الآية وكذلك عن سؤال الحلقة موجه لكم الذي يقول:
0: متى شعرت أن نظرتك للنعم تغيرت وأنك قصرت في شكر الله عليها؟ هذه المواقف تحصل، الإنسان يمر يعني مضائق ويمر بأحوال نفسية وبمشاكل، ويجد نفسه بعض الأحيان في سخط، في دعنا نقول نسيان للنعم التي يعني ينعم بها ويتنعم ويعيش في وسطها، في كثير من الأحيان لا يشعر بها ولا يحس. متى يعني نصل لهالمرحلة، ولماذا نصل إلى هذه المرحلة أساسا؟ وإذا وصلنا لها هل بالفعل نعود سريعا؟ هل نستشعر النعم من حولنا؟ السؤال هنا: هل هذا الطبع أصيل في الإنسان أنه ينسى هذه النعم التي ينعم بها ويعيش فيها، أم أنها هي الغفلة، هو قلة التذكر والقرب من الله عز وجل وقلة التدبر لهذا القرآن العظيم الذي نقرأه صباح مساء ونقرأ بعض سوره؟ فحول هذا الموضوع نتحدث يا كرام عن جحود الإنسان ونكرانه. إذا الواحد دائما نسأل كم نعمة تعيش فيها حاليا، يعني قد لا تحصى النعمة التي نعيشها نحن وإياكم ونحن نتحدث في هذه اللحظات وأنتم تستمعون لنا أينما كنتم أيها الكرام.
1: نعم، شاركونا على 011-405-2999.
0: حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: أهلا بكم من جديد يا أفاضل على 011-405-2999. شاركنا فكرة، نظرة، زاوية معينة مختلفة في موضوع جحود الإنسان ونكرانه للنعم، تجربة مررت بها أو رأيتها أو سمعتها، كيف هو الحال وكيف يكون الإنسان في جحوده ونكرانه؟ بعضهم قد يقول أن الجحود والنكران فقط النسيان، هل للجحود والنكران صور مختلفة قد لا يعني يعني استشعرها بعضنا؟ ذكرونا في مثل هذا.
1: جميل، طيب خلنا ناخذ جولة سريعة على حلقتنا اليوم. سيكون معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي، بعدها خماسيات مع فيصل العتيبي، قبل السابعة بخمس دقائق الفاصل الأسبوعي لحديث الجوامع مع الشيخ أحمد المنيس، وعند السابعة والثلث إن شاء الله سيكون معنا ضيف الحلقة وهو الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم طوهري، أستاذ تفسير، وحدثنا عن هذه الآية وعن معانيها.
0: أعتقد في فقرة كذا حلوة بعد السابعة بعد أبو فهد. عندنا فقرة بعنوان الطالب.
1: الله،
0: ما هذه الفقرة أبو تركي؟
1: هذه فقرة سلمك الله، إن شاء الله معنا طالب وهو من يدرس في طلاب في حلقات التحفيظ، وسنتحدث معه ونعيش أجواء طالب حلقات تحفيظ، نتعرف عليه ونتعرف على قصة التحاقه بتحفيظ القرآن الكريم وعن أثر القرآن عليه في حياته
0: بمشيئة الله. طيب، كما أن لدينا طالب فهناك الطالبة، ما شاء الله، وعندنا يعني هذه الفقرة جميلة جديدة نأخذ من طلاب وطالبات تحفيظ القرآن الكريم ونتعرف على دور القرآن في حياتهم وكيف ساروا معه وسار معهم في رحلتهم القرآنية. أما عن تغطية اليوم فهي تغطية واحدة عند 57 دقيقة تقريبا، ومع جمعيتنا جمعية خيركم، وما شاء الله احتفاؤهم بتخريج أكثر من 2800 طالب حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل. بعد موجز الثامنة عندنا هدى للناس كالمعتاد، ونختم بتلاوات بديعة حلقتنا إن شاء الله تعالى. إذن شاركونا يا كرام وأتحفونا ونوروا الأثير بإطلالتكم ومتابعتكم وجميل ما تنثرون دررا وبهاء نثرا وشعرا على 011-405-2999 وكذلك على الواتساب ومنصة إكس. حياكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
6: قال بعض أهل التفسير: من أهم أسباب تحصيل العلم إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم، وقد جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهده في كتاب الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: حياكم الله من جديد يا أفاضل. معنا الآن أول متصلين أخونا محمد من الرياض. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، أسعد الله صباحكم بكل خير يا رب.
0: وصباحك بالنور والبركات.
1: وسهلا الله.
7: معكم محمد من الرياض.
0: يا مرحبا محمد.
1: حياك محمد، أهلا وسهلا، تفضل.
7: أهلا فيكم. الله نحبكم في الله وجزاكم الله كل خير.
0: حبك الله، لعبتنا فيه، جزاك الله خير.
7: أنا مريت بتجربة يعني لمست فيها نعم الله كثيرا، وهي نعمة الصحة والعافية.
0: الله أكبر. نعم.
7: حصل في معي موقف طبي ودخلت في المستشفى وأجريت عمليا يعني وكان في خطرة، وصلت لمرحلة الموت.
0: لا إله إلا الله.
7: يعني وصلت لمرحلة زراعة الكبد، وكنت أبحث عن متبرع الحمد لله. يعني وبهذيك اللحظات يعني واحد يشعر ويلمس نعمة الصحة ونعمة العافية
0: طبعا.
7: وفعلا يعني الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.
0: هل بالفعل يا أخي محمد أن الناس ممكن تجحد هذه النعمة العظيمة، نعمة الصحة؟
7: أكيد أكيد طبعا طبعا أكيد. يعني واحد لازم يعني أنا تعلمتها من هذه الفجرة، ما يعني من الناحية الطبية لا يهمل أي علامة أو إشارة يعطيها جسده وجسمه ويكون أمين. يعني الصحة هي يعني أمانة عندنا لازم نحافظ عليها، لازم ندير بالنا عليها، لأن جسدنا وصحتنا وعافيتنا أمانة عندنا ولازم نكون قد الأمانة اللي نشيلها ونحافظ عليها.

0: آلاء. السلام عليكم يا آلاء.
1: يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يحييك، أهلا ومرحبا، تفضلي.
2: لو تخفضي أو تغلق المذياع عندك يا آلاء لو سمحتي.
1: يلا تمام عليك، كنت بالسيارة.
2: تفضلي.
1: أهلا، الله يعطيك العافية. هلا بالنسبة للدعم رب العالمين هي كتير كتيرة وما فينا نعدها، ونحمد الله دائما ونشكره عليها. من النعم اللي فعلا أنا حسيت فيها كمان نعمة الصحة والعافية، مثل ما ذكر الأخ محمد بالاتصال الماضي، هي نعمة عن جد يعني لازم نحمد الله دائما عليها، لأنه كمان صار معي يعني كذا على مدار كل سنة يصير معي هيك موقف صحي سبحان الله، ويعني يصل إنسان يعني وصلت فيها فعلا لمرحلة إنه كتير صعبة وبشعة بحياتي وما بتمنى أي إنسان يعيشها. فالحمد لله على الصحة والعافية، والحمد لله على جميع النعم اللي أنعم فيها.
2: أيوة علينا، ودائما
1: لازم دائما ذكر الحمد والشكر لرب العالمين، هذا ما ينتسى بشكل يومي. الصحة والعافية، إنه قادرين نروح على شغلنا، قادرين يعني بأبسط الأمور ناكل نشرب، أبسط الأمور. أيوة هي نعمة.
2: صدقتي يا ألا، لكن السؤال كيف ممكن نشكر هالنعمة، يعني كيف ما ننساها؟
1: دائما في شيء دائما بيقربنا رب العالمين، إن كان صلاة، عبادة، صدقة، أي شيء بيقربنا رب العالمين نعمله مشان دائما نحس بهي النعم. لأنه لو بعدنا شوي عن الطريق الإنسان الحياة بتاخده لأماكن كتير تانية وبعيدة وبيبعد فيه عن رب العالمين، بصير إذا صار معه شيء إنه بينسى يشكر، وإنه خلص بتصير عادي عنده إنه
2: هذا الطبيعي وهذا صح. صدقتي.
1: أيوة، إنه الإنسان سبحان الله، الإنسان بس هيك تاخده الحياة شوي بينسى نعم الله، بينسى شكر الله، بس يوقع بمصيبة أو يوقع بشغلة يعني بظرف سيء مثلا، وقتها بيرجع لرب العالمين. بس الإنسان بالأصل دائما إذا كان قريب لرب العالمين بحياته ما رح ينسى نعم رب العالمين عليه بأي لحظة
0: يا رجل. الله يديم علينا وعليك الصحة والعافية وعلى السامعين. وفعلا الواحد يعني هذه يعني هذا الفارق البسيط، وهو مسألة أن الإنسان يكون فطن لنعم الله، دائما يكون فطن، يعني دائما يتنبه، دائما يستشعر، ولا في نعم من خلقك ربك وربما إلى أن تموت وأنت منغمس فيها وتستمتع بها، أي وما تدري. حتى مثلا نعم اللي هو نعم أن لا تحدث لك مصيبة، مثل اتصال محمد، يعني قد يعيش الإنسان إلى أن يموت ما صار له شيء في الكبد الحمد لله، فهو مو مستشعر أن الله كفاه شر
2: المصائب
0: والمصيبة اللي لو تصير له بيجلس يلف في العالم عشان يدور متبرع ولا عشان. فمثل هذه النعم يعني أشياء أصلا ربما لا تخطر على بالك إلا إذا حدثت.
2: يا أخي، موضوع أن الإنسان يعيش في نعم والله يعطيه زيادة ويعطيه ويرى أن مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا يعني ما ينسب النعمة إلى المنعم جل في علاه، وهذا الفضل إلى المتفضل سبحانه جل في علاه، هذا أعتقد أنه كذلك من كفران وجحود النعم. نذهب لعلي. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا مرحبا بك، حياك الله علي.
3: الله يسعد صباحكم كل خير.
2: صباحك بالنور والسرور، تفضل.
3: الحقيقة هالموضوع ممتاز، من خلال إن الإنسان لربي لكنود، ما في شك الإنسان قد يكون جاحد لأنعم الله العديدة والتي لا يستشعر بها وقيمتها إلا إذا وقع في شيء من مصائب الدنيا. وبالمناسبة أحد الأخوان السودانيين سئل يوم من الأيام على رغم مشقة الحياة وصعوبتها لديه، كيف حالك أيها الزوج؟ فرد مجيبا قائلا: نحن نتزاحم في النعم، لا إله إلا الله، على الرغم صعوبة الحياة لهذا الرجل إلا أنه يقول نتزاحم في النعم. نعم، نحن كمسلمين نتزاحم في النعم، وأكبر نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام، أهل السنة والجماعة، هذا فضل لا يمكن أن يقدر بثمن، فلله الحمد والمنة. فينبغي الإنسان لا يعتقد أن الثراء أو المال هو النعمة اللي وحدها. يا أخي، قد تكون تشرب شربة ماء هنيئة التاجر يتمنى أن يشربها أو الخبز اللي تأكلها، فلله الحمد والمنة على ما أنعم به الله علينا من النعم المتعددة والتي لا تحصى بفضل الله عز وجل، وشاكر ومقدر لكم إتاحة الفرصة لي.
2: الله يسعدك يا علي، شكرا شكرا جزيلا لك. ويا أخي اللي عجبني كذلك نسبة القول هذا إلى قائله، هي انتشرت قديمة أظني، لكن لا نعلم من صحتها. هل بالفعل هذا الأخ السوداني هو الذي قالها؟ ودنا نسوي معه لقاء نشوف. لكن
0: نحن في زحام من
2: النعم. اي والله صدق، وشكرا لك يا علي على

0: مشاركة وعلى هذا الإثراء، بارك الله فيك. عاد الصباح وعدت للتغريد، ما أدري كان يقصدك يا سلطان.
1: لا أكيد يقصدك.
0: عاد الصباح وعدت للتغريد، يا طائرا أهدي إليه نشيدي، سار التفاؤل في صداك ومثله في خافقي ومشاعري ووريدي، فأظل أرتشف الهناء معطرا بالشكر والتحميد والتمجيد.
1: الله الله.
0: شكرا لك يا سميح الجبيري اليافي على نقولاتك البديعة، لا تحرمنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: خماسيات،
3: خماسيات.
2: اغتنم خمسا قبل خمس.
4: شبابك قبل هرمك. الشباب مرحلة ذهبية في حياة الإنسان، حيث تتدفق فيه الطاقة والحيوية وتزيد القدرة على العطاء والإنجاز. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالذكر في حديثه لما تمثله من أهمية بالغة في حياة المسلم. فالشباب نعمة عظيمة تستحق أن تستثمر في طاعة الله وعمارة الأرض قبل أن يحل محلها الضعف والهوان. في هذه المرحلة يتمتع الإنسان بقدرات جسدية وذهنية فائقة تمكنه من تحقيق إنجازات عظيمة في شتى المجالات، فالجسم في أوج قوته والعقل في قمة نشاطه والهمة عالية لا تعرف الكلل. هذه القدرات تجعل الشاب قادرا على عبادة الله بنشاط وطلب العلم بهمة والعمل بجد وخدمة المجتمع بفاعلية. لذا يجب على الشاب المسلم استثمار شبابه في تقوية صلته بالله بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما عليه الاجتهاد في طلب العلم النافع سواء كان علما شرعيا أو دنيويا. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وعليه أيضا صرف طاقاته في العمل المثمر والكسب الحلال. كما ينبغي على الشاب تكوين العلاقات الاجتماعية النافعة واختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير، وأن يفكر في الزواج المبكر متى توفرت القدرة والاستطاعة، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأن يشارك في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. فالشباب هم عماد المجتمع وقوته الدافعة نحو التقدم والازدهار.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: شكرا زميل فيصل العتيبي، وعدنا لكم يا كرام على موضوع هذه الآية، إن الإنسان لربه لكنود. ولو تتأملون ستجدون أنه يعتبر هذا القسم في العاديات يعتبر من الأقسام الطويلة في القرآن الكريم، وجواب القسم هذا وأيضا بإذن الله سيتوسع فيه ضيفنا إن شاء الله تعالى شيء عجيب وشيء مبهر الحقيقة. ولو تكتبون مثلا في جوجل أو غيرها بعض الأبحاث التي تحدثت عن صفات الإنسان في القرآن، صفات الإنسان في القرآن، اكتب كذا، وظهر أيضا في مؤلفات عن هذا حديث عن مثلا صفة الهلوع والكفور والقنوط والكنود وغيرها من الصفات التي يبين الله فيها جوانب خفية وعميقة من شخصية الإنسان في تعامله مع ربه ومع هذه الحياة. كونك كنود عكس الكنود الشكور، هو اللي يذكر نعم الله، هو اللي يثني عليها، هو الذي يشكرها قلبا وقولا وفعلا بجوارحه. والكنود أنت قلت جملة جدا مهمة يا خالد بداية حلقة، قلت أنه يعني هل يمكن أنه الكنود يعني يكون له أو الجحود يكون لها صور، يعني
0: صور جحود النعم،
1: صور الجحود هذه أيضا جدا مهمة، لأنه جالس دائما أفكر أقول أعتقد أنه فيه نوع الكنود الخفي. يعني سبحان الله بعض الناس صار فيه يعني فيه انتماء للثقافة الكلامية، أنه يا رب لك الحمد، الحمد لله نحمد الله ونشكره وكذا، بس يا أخي لما تشوف يعني ولا اتهم أحد، وبعض الحين يمكن إحنا نقع فيها إحنا ذواتنا زين، بس كلام، بس إنه فعليا لا ترى ها رضاك
0: عندك مشاكل
1: إيه رضاك كذا على قضاء الله وعلى توزيع الأقدار نسأل الله العافية لك وما حصلت عليه من نعم وكذا ما الرضا حق الشكور ما يعني
0: فهمت عليك يعني
1: القناعة.
0: فهمت عليك إنه هذا فقط يقال كلاما هكذا اعتدنا أن نقول لكن هل بفعل نحن نؤمن بما نقول أو نعتقد جزما بما نقول أو حتى نمارس ما نقول في عندنا قد تكون مشاكل وشلونك اليوم الحمد لله هو مبرمج أن يقول الحمد لله والحمد لله بلا شك على كل حال
1: صح
0: لكن هل تحمد الله أنت يعني بقلبك بفكرك بلسانك هنا المحك الحقيقي فاصل يسير أبو تركي إذا تسمح يعني مستمعين الكرام ثم نعود
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس
5: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي في السنن الكبرى وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين دون قوله ولكن البينة على المدعي فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي معنى هذا الحديث ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه في أنزلت كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا فقال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث الجامع قاعدة عظيمة في القضاء مجمع على حكمه بين الفقهاء قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم أي لو أن كل إنسان ادعى شيئا من مال أو دم أو غيره أعطي ما يدعيه بلا بينة ولا إقرار من المدعى عليه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم أي لادعى من لا يخاف الله تعالى من الرجال أموال غيرهم ودماءهم وهم لا يستحقونها ولكن البينة على المدعي فإذا أقام المدعي البينة على دعواه استحق ما يدعيه والبينة هي كل ما أبان الحق فالشهود العدول بينة والقرائن القوية بينة لأنها تبين الحق وتظهره واليمين على من أنكر أي فإن لم يكن للمدعي بينة فله طلب يمين المدعى عليه وإذا حلف برئ من الدعوى لأن جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي لأن الأصل براءة ذمته من الدعوى فالأصل معه وكل من كان الأصل معه فاليمين تكون في جهته وإذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا يشهد على دعواه فله أن يحلف مع هذا الشاهد ويقضى له وذلك في دعوى المال وما يقصد به المال كالبيع والرهن والقرض ونحوه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه مسلم ولأن اليمين تكون في حق من قوي جانبه والمدعي لما أقام شاهدا على دعواه قوي جانبه فكانت اليمين في حقه ويجب على المسلم الحذر من اليمين الغموس فإنها توجب النار وغضب الله عز وجل، وسميت اليمين الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. والله المسؤول أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يجنبنا أسباب غضبه، إنه سميع مجيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الإعلام الأستاذ نايف الحربي. أبا فهد، السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سبحان الله بلا شك.
7: سبحان الله. صباح الخير
1: للأستاذ سلطان، الله قوي معك
7: وفريق البرنامج.
0: صباح النور والسرور.
1: هلا والله وسهلا.
0: جاهزين للجولة.
7: الله وحي المستمعين. وأنا اليوم ترى على فكرة فقرتنا اليوم بتكون من جدة، وتحديدا من الخمرة، من جنوب جدة.
0: يا سلام يا سلام،
1: ما شاء الله، الله يحييك، وإن شاء الله تنبسط بالأجواء الجميلة هناك. وحياك الله يا أبو فهد. وش عندنا اليوم من عناوين؟
0: بسم الله. رسالة الإسلام يمنح الأمير محمد بن سلمان جائزة قائد السلام العالمي.
1: والداخلية تدعو المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات للالتزام بأنظمة الحج.
0: الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في تنزانيا.
1: انتخاب المملكة لعضوية لجنة تسخير العلم والتقنية بالأمم المتحدة من 2027 إلى 2030 يعزز ريادتها في الابتكار والتنمية.
0: المملكة توقع اتفاقيتين لإعادة تأهيل مدارس ومرفق اجتماعي في إدلب ودير دير الزور.
1: تقدم استثنائي للجامعات السعودية في المؤشرات الدولية.
0: اتفاقية لزراعة 300,000 شجرة في مطارات المملكة.
1: بدء العمل في افتتاح روضات أطفال في مقار العمل.
0: جازان تتحول لمحطة رئيسة عالمية لهجرة الطيور بفضل تنوعها البيئي الفريد.
1: لا ترمي جهازك القديم، مبادرة سعودية تحول الخردة إلى 120 مليون ريال.
0: دراسة تقول ارتفاع معدلات النجاة من توقف القلب قرب الحرم إلى 30%.
1: وأخيرا منطقة الخمرة اللوجستية بوابة تجارية لثلاث قارات.
0: ناخذ أول خبر بفهد.
7: خبرنا الأول اختتم اللي هو المؤتمر رسالة الإسلام، اختتم أعماله دورته السادسة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بإعلان منح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جائزة قائد السلام العالمي، تقديرا لجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام. جاء ذلك في ختام المؤتمر، وهنا يتحدثون اللي هو في ختام أعمال المؤتمر. أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي منح جائزة قائد السلام العالمي لولي عهد الأمير محمد بن سلمان، تقدير لجهوده في خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين ودعم قضايا الأمة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والسلام العالم.
1: الله يجزاه خير وباستحقاق. الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بأنظمة الحج.
7: هذا ما أهابت به وزارة الداخلية بالمواطنين وبالمقيمين وحامل التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال:
لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. صون الصدى.

قسوته ولو تحملت ما قد ناء بالجبل علي دفع الرزايا ما استطعت فإن عجز

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نبض السيرة، مواقف مؤثرة وفوائد منتقاة
2: من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم الأستاذ سعيد بن عايض القحطاني،
1: تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم التسليم. حياكم الله بياكم في برنامجكم الأثير نبض السيرة. هذا الحدث سيغرس في نفوسنا غرسا عظيما في عبادة جليلة ومهمة. نتعرف على القصة والخبر ثم على العبادة بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حث الصحب الكرام على الإنفاق والمشاركة، كل بحسب قدرته وطاقته وما يملك، عندما أراد الذهاب إلى تبوك، جاء الصحابة رضي الله عنهم كل بحسب جهده، فجاء عثمان رضي الله عنه بصدقة عظيمة وجليلة أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بسببها وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأتى غيره من الصحب الكرام بنفقات متفاوتة. جاء سبعة عرفوا بعد ذلك بالبكائين السبعة. البكاؤون السبعة هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان من بين أولئك السبعة صحابي يقال له علبة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. علبة بن زيد قام في تلك الليلة فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم بكى وبدأ بمناجات ربه. والذي ستسمعونه الآن من أعجب الصدقات في التاريخ، من أعجب الصدقات في التاريخ. علبة بن زيد رضي الله عنه قال لربه مناجيا: أني لا أملك نفقة وصدقة أتصدق بها مع الصحب الكرام وأضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. أي واحد أخطأ علي، أخذ مالي بغير وجه حق، أو ضربني بغير وجه حق، أو تكلم في عرضي بغير وجه حق، كل أولئك على مدى حياتي كلها فعل شيئا في هذه الأبواب الثلاثة فإني سامحته وعفوت عنه، ومسامحتي وعفوي هذه صدقتي. أصبح الصباح فنادى النبي عليه الصلاة والسلام: أين المتصدق هذه الليلة؟ يعني الليلة الماضية لم يقم أحد في البداية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: أين المتصدق؟ فليقم. فقام علبة بن زيد رضي الله عنه فأخبره بما ناجى به ربه في جوف الليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يعني أن الله تقبل منك هذه الصدقة. لاحظوا يا كرام صدق علبة بن زيد رضي الله عنه في مناجاته لربه، وصدقه في هذه الصدقة وهي التي يملكها. وقد لا يهون على كل أحد أن يسامح ويعفو عن كل من ظلموه وأخطأوا في حقه، لأن المسألة مسألة توفيق، لكن طمع علبة بن زيد رضي الله عنه فيما عند الله.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.

رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

عذاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأحبة، أيها الأصدقاء في أنفاس الصباح وفي فقرة إشراقة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. للحديث عن صيام ست من شوال ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. دكتور عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير يا شيخ، حياكم الله. في البداية يعني العمل بعد رمضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى شهر رمضان المبارك وكأنه طيف خيال، وأخذ الناس ينصرفون عن الأعمال الصالحة. فأجمل ما يكون المرء عنده من الخير أن يستمر على تتبع الحسنات، وأجمل الطاعات إذا تتابعت بطاعات أخرى، والحسنة تتبعها حسنة، وهذا من الباقيات الصالحات التي ندب الله عز وجل إلى فعلها في محكم الآيات. فالعمل بعد رمضان من أجل الطاعات، وبيانه وأن رب رمضان هو رب شعبان ورب شوال وهو رب الشهور كلها. وهكذا يجب أن تكون حياة المسلم كلها عبادة لله عز وجل، وكلها مسابقة للخيرات وميدان فسيح للعمل، وأنه لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الشهور في الأعمال الصالحة إلا مضاعفة الأعمال. والله جل وعلا يسر الخير وفتح أبوابه ودعانا للتسابق والتنافس في الطاعات، وطرق الخير كثيرة، ولكن أين السالكون وأين الباحثون عن الخير؟ فإن كان انقضى هذا الشهر، شهر الخير، شهر الصيام، شهر الصدقة، فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الشهور والأعوام والليالي والليالي كلها مقادير لآجالنا ومواقيت لأعمالنا، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. ولا بد الإنسان يتذكر زوال هذه الدنيا، وأنه لا حول له ولا قوة له في ذلك، فيحرص الإنسان على الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل ويستمر عليها، ولا ينقطع عن العمل الصالح من قراءة القرآن ومن صيام ومن صدقة ومن تسبيح ومن تهليل ومن دعاء لله عز وجل، ومن ذلك صيام هذه الست من شوال.
0: نعم. ما ورد دكتور عزام في فضل صيام ست من شوال؟
1: نعم، أجمع الفقهاء على استحباب صيام ست من شوال. وهذه الست من شوال جاء فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وروي في كثير من كتب السنة، وروى الإمام أحمد عن ثوبان مرفوع: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة كلها. والله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل الله عز وجل لعباده في هذه الأيام يسارعون فيها إلى الخيرات.
0: نعم. الدكتور، أيضا الحكمة من صيام ست أيام من شوال،
1: ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك أولا إظهار شكر الله عز وجل وشكره على أن أتم عليه نعمة صيام رمضان، فيشكر الله عز وجل بأداء هذه النوافل وهذه الأعمال المستحبة وهي صيام 6 من شوال، ثم أيضا تعويد النفس وترويضها على متابعة الإحسان بالإحسان، وبيان أن فعل القرب ليس محصورا على رمضان، بل أنه يتجدد وفي كل في السنة كلها. ثم من الحكمة أن صيام هذه 6 يكمل ما حصل في الفرض من خلل ونقص، لأن النوافل تجبر ما حصل في الفرائض من نقص يوم القيامة في يوم القيامة في الموازين. يقول الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله: أكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. ثم بيان أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، كما رواه البخاري ومسلم. ففيه تعويد المسلم على أنه يستمر على عمل صالح وإن كان قليلا، فيكون في ذلك خير كثير وأجر كبير من الله عز وجل.
0: نعم دكتور، أيضا هل هناك أحكام مثلا متفرقة من صيام 6 أيام من شوال؟
1: نعم، بين العلماء رحمهم الله أحكام ومسائل في صيام شوال، وذكروا منها أن المشروع تقديم القضاء على صوم 6، من عليه قضاء من النساء أو من الرجال أفطر لعذر في رمضان فإنه يقضيه قبل صيام 6، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه 6 من شوال، ومن قدم 6 على القضاء لم يتبعها برمضان وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن الغرض أولى ولأن الفرض أولى بالاهتمام والعناية من النفل. أيضا من الأحكام لا بد من تبييت النية لصيام 6 من شوال قبل طلوع الفجر، فإن الصيام في وسط النهار فله أجر على صيامه، لكن لا تحسب من أيام 6، لأنها لا بد أن تكون أياما تامة من الفجر إلى غروب الشمس. مسألة صيام متى يكون صيام شوال، يجوز في صيام 6 من شوال أن تكون متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو في أيام فاضلة كأيام الاثنين والخميس أو في أيام البيض. كل هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامه ولم يذكر تتابعا ولا تفرقا. أيضا لا يشرع قضاء هذه 6 بعد انسلاخ شوال، من لم يكن أو من لم يستطع صيام رمضان 6 من شوال في شوال، فإذا انتهى شوال لا يقضيها في الأشهر الباقية، لأن وقتها فات ومحلها انتهى، سواء تركها لعذر أو لغير عذر. نعم
0: بارك الله فيكم دكتور، الله يعطيك العافية إن شاء الله على هذا اللقاء الجميل والمعلومات الجميلة. هل لك من إضافة دكتور؟
1: نعم، المسلم بعد انتهاء العبادة يخاف دائما ويحاسب نفسه أن يكون عمله غير مقبول ولا يعجب بعمله ويزهو به، فالإعجاب بالعمل محبط للعمل. فإن في إنسان إذا كان يحاسب نفسه في ذلك مدعاة للجد والاجتهاد، ويكون أيضا مشجعا له لعدم الفتور وترك العمل، وأشد حرصا على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي. قد مدح الله الذين يعملون ويخافون من عدم قبول أعمالهم، وبين أنهم أهل مسارعة للخيرات، هذا يكون سبب لمسارعته في الخيرات، فقال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. فالإنسان إذا عمل عمل يسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجه الكريم موافقا لما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خائفا أن لا يقبل عمله ويرد عليه، فيجتهد في الإخلاص في العمل لله جل وعلا. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخ، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لعلنا نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
1: شكرا
0: حياكم الله. إذا مستمعينا الأحبة، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: رحلة سلوك. هذا أوان برنامجكم
2: رحلة سلوك. برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس هو مرتب تماما، كل شيء في مكانه، تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بالتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالا الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جدا في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحيانا بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي، التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول تلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل تحول إلى عمل ثم ذاق الإنسان لذة ذلك العمل. هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نستحضرها في حياتنا، كيف أتحول من إنسان عشوائي في الحياة إلى شخص لدي خطة ولو مبسطة في حياتي. قبل أن أجيب على كيف، دعوني أتساءل كيف أتعرف على نفسي، هل أنا أصلا عشوائي أو أن هذا الحديث ليس لي أصلا؟ الحديث هذا ترى يا دكتور، شكرا لك، الحديث هذا رايح لشخص آخر، أنا منظم جدا، مرتب جدا، أموري طيبة، قد يكون هذا فعلا، لكن على الأقل خلونا نشوف المؤشرات. تعالوا في محطة الإضاءات والعلامات نرى بعض المؤشرات للإنسان العشوائي في حياته. العشوائي في حياته لا توجد لديه أهداف واضحة ومحددة. لما أقول واضحة ومحددة بمعنى أن أستطيع أن أقيسها. مثال، أنا أريد أن أحفظ القرآن. أحفظ القرآن هذا هدف كبير لكنه غير محدد. أحفظ القرآن بمعنى أنني سأنتهي في مدة محددة من حفظ القرآن، وإذا كان كذلك فكم سيكون وردي اليومي أو وردي الأسبوعي أو وردي الشهري، فلا بد تكون القضية أكثر دقة. نفس القضية في الوزن، أنا أريد أن ينزل وزني، هذا هدف غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه نزول الوزن لو قلت كيلو يرضيك أو 10 كيلو هي اللي ترضيك ولا 20 كيلو هي اللي ترضيك، ما الذي يعتبر تحقيق لهدفك؟ فلا بد أن يكون الهدف واضح جدا، أنا أبغى أنزل 10 كيلو في مدة شهرين، 3 شهور، 4 أشهر، هذا الهدف الواضح الذي أستطيع أن أركب عليه برنامج. وهذه الخطوة الثانية أو العلامة الثانية. العلامة الثانية لدى العشوائيين في الحياة، لا توجد لديهم خطة عمل واضحة. يعني عندما يكون لديك هدف وليس لديك خطة عمل للوصول للهدف فأنت عشوائي، تقول والله أبغى أنزل 10 كيلو، لكن يعني يوم أروح نادي ويوم أمشي شوي ويومين ما أمشي أصلا وثلاثة أيام انشغل ثم أعود مرة أخرى. إذا لم توجد خطة واضحة ومحددة، مرينة نعم تكون مرينة، سيتحدث عنها لاحقا المرونة، لكن لابد أن تكون هناك خطة واضحة. إذا لم تكن لديك خطة واضحة ومجدولة ومزمنة فهذا يعني بأنك شخص عشوائي، أو على الأقل عندك شيء من العشوائية. العلامة الثالثة من علامات العشوائي في حياته غياب التوازن في الحياة، يمكن أن يغلب جانب على جانب. تذكرون عجلة الحياة لبولماير الشهيرة، والتي سبقه إليها قبل ذلك بمئات السنين محمد عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن قضية التوازن في قصة أبو الدرداء وسلمان الفارسي، لما قال له إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن، أحيانا أغلب جانب العمل على جانب الأسرة، أحيانا جانب الأسرة على جانب العمل، أحيانا جانب العمل على جانب الصحة، أحيانا جانب العلاقات الاجتماعية على الجانب المالي، أو العكس. فإذا ما في توازن في العجلة، هذا دليل على أني عندي مشكلة، لأني سأكتشف في لحظة من اللحظات أن ثمة جانب من جوانب الحياة معطل، وهذا سيؤثر على النجاح قطعا. حتى لو حققت نجاحات مالية على حساب الأسرة وتربية أبنائي سأتألم، أو حققت نجاحات وظيفية على جانب صحتي التي بعد ذلك أنهك جسدي فيها بسبب الأمراض أيضا سأتألم. فالتوازن، عندما يغيب التوازن في حياتك دليل على أن عندك مشكلة في العشوائية، أو لديك دخول في منطقة العشوائية. كذلك عندما تغيب الأولويات، الأولويات لها قائمة، والقائمة حين ترتبط بالزمان والمكان. مثال، لما نتحدث عن زمن فاضل مثل العشر الأواخر من شهر رمضان أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا زمن فاضل يحتاج شيء معين من الأولويات في العلاقة مع الله. الصلاة مثلا، وقت الصلاة أولوية، ما يقدم غيره عليه. نفس القضية، قضية البيت والأسرة، هناك أوقات لها أولوية، الأسرة، الأب والأم إلى آخره. فإذا لم يكن هناك قائمة أولويات فأنت دخلت في منطقة العشوائية. الشكوى من عدم وجود وقت أصلا، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن هناك مشكلة لديك. طيب، إذا عرفت أن لدي مشكلة، كيف أحل المشكلة؟ قبل أن نذهب لحل المشكلة، أذكركم في محطتنا في رحلة سلوك أننا نذكر أحيانا بالصيدلية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا التخطيط، حياته لم تكن عشوائية بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما نتحدث عن قضية الهجرة، الهجرة كلها عبارة عن خطة استراتيجية واضحة، متى تجيب على كل الأسئلة، متى وأين وكيف وما هي الوسيلة والزمن، كل الأسئلة ذات العلاقة التي توصل الإنسان لهدفه. كذلك يوسف عليه السلام في القرآن لما تحدث عن قضية 15 سنة، اللي هي خطة 15 سنة، 7 سنين و7 سنين وعام في يغاث الناس، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن التخطيط الاستراتيجي يعني ليس شيئا جديدا، أو التخطيط الشخصي ليس شيئا جديدا. طيب، إذا آمنت بهذا المبدأ، وأنا أعتقد أن الجميع متفق بهذا المبدأ، تعالوا الآن نأخذ الوصفة أو الروشتة أو خارطة الطريق. دائما محطتنا الأخيرة في رحلة سلوك عبارة عن خطوات عملية سريعة جدا تساعد على تعزيز ذلك السلوك. حديثنا اليوم عن قضية العشوائية في الحياة، ونريد أن نصل إلى تخطيط استراتيجي أو خطة شخصية مبسطة مرنة تصلح لكل إنسان. أول خطوة عملية، لابد أن نعي جيدا أننا نتحدث عن قناعات. أول قناعة، التخطيط حاجة وليس ترف، يجب أن يكون هناك خطة بسيطة ليست معقدة، لكن لابد أن تكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك وقت، ولدينا الوقت الكافي ولدينا الممكنات. هذه قناعات لكن موجودة لدى كل إنسان، كل إنسان عنده وقت وعنده ممكنات ولابد أن يخطط. طيب، كيف نبدأ؟ خذوا الخطوات. أول خطوة، تعرفوا على إمكانياتكم، لأني لما أعرف إمكانياتي قدراتي وممكناتي أبدأ أضع خطتي بناء عليها. هذه الخطوة الأولى، وهذه لها قصة طويلة لكن ليس هذا مقام ذكر كيف أعرف الممكنات. الثاني، أن أضع أهداف مبسطة وواضحة. ذكرت مثال قبل قليل، أحفظ جزء من القرآن شهريا، أنزل 3 كيلو شهريا مثلا، التحق بدراسات ماجستير خلال عام 1446، أنهي الماجستير خلال 2 سنين، يعني شيء واضح مبسط واضح. الأمر الذي بعد، برنامج بسيط جدا، خطوات عملية. طيب، الآن تبغى تنزل في الوزن، ماذا ستصنع؟ والله حدخل نادي. ممتاز، ما هي الأيام التي ستذهب فيها للنادي؟ متى الوقت الذي ستذهب فيه؟ طيب، أنا ححط وقت وما أقدر ألتزم، ما في مشكلة، الخطط لازم تكون مرنة، لكن على الأقل في وقت ثابت. لا تضع القضية عشوائية من البداية، يقول والله وقت ما يتيسر، لا، ما حد يتيسر الشغلة في الطريقة دي. حط وقت، تقول بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، اللي يناسبك. إذا حصل في يوم من الأيام تغيير فهذا لا بأس به، لأنه في مرونة. الخطوة التي بعدها، كن مرنا إذا حصل تغيير. أنا عندي بعد العشاء يوميا قراءة كتاب مثلا، تثقيف، لكن هذا اليوم عندي زواج مهم جدا لأحد أقاربي، يعني ما أذهب للزواج مقابل نقرأ الكتاب، لا، سأذهب للزواج وسأعوض هذا الوقت بوقت آخر لقراءة الكتاب. في مرونة. الخطوة التي بعدها، لا تستسلم لأي تعثر، أن هذه طبيعة الحياة، لن نستطيع أن نصل مباشرة لكل أهدافنا. التعثر هو عبارة عن تعلم. أخيرا، اسأل الله التوفيق، لأن إذا أعانك الله بالوقت وبالفكرة وبالتيسير، هذا توفيق من رب العالمين. تذكروا جيدا ختاما بأن التخطيط الشخصي الجيد الواضح البسيط يدخلنا جميعا في المزاحمة على القمة، وقطعا بعد توفيق الله سنضع أسمنا مع أسماء الناجحين في هذه الحياة. دمتم ناجحين.
2: رحلة سلوك.
1: رحلة سلوك
2: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه.

هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأحبة، أيها الأصدقاء في أنفاس الصباح وفي فقرة إشراقة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. للحديث عن صيام ست من شوال ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. دكتور عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير يا شيخ، حياكم الله. في البداية، يعني العمل بعد رمضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى شهر رمضان المبارك وكأنه طيف خيال، وأخذ الناس ينصرفون عن الأعمال الصالحة. أجمل ما يكون المرء عنده من الخير أن يستمر على تتبع الحسنات، وأجمل الطاعات إذا تتابعت بطاعات أخرى، والحسنة تتبعها حسنة، وهذا من الباقيات الصالحات التي ندب الله عز وجل إلى فعلها في محكم الآيات. فالعمل بعد رمضان من أجل الطاعات، وبيانه وأن رب رمضان هو رب شعبان ورب شوال وهو رب الشهور كلها. وهكذا يجب أن تكون حياة المسلم كلها عبادة لله عز وجل، وكلها مسابقة للخيرات وميدان فسيح للعمل، وأنه لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الشهور في الأعمال الصالحة إلا مضاعفة الأعمال. والله جل وعلا يسر الخير وفتح أبوابه ودعانا

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: رحلة سلوك. هذا أوان برنامجكم
2: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس هو مرتب تماما، كل شيء في مكانه، تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالا الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جدا في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحيانا بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي، التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول تلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل تحول إلى عمل ثم ذاق الإنسان لذة ذلك العمل. هذه نقطة مهمة جدا ويجب أن نستحضرها في حياتنا، كيف أتحول من إنسان عشوائي في الحياة إلى شخص لدي خطة ولو مبسطة في حياتي. قبل أن أجيب على كيف، دعوني أتساءل كيف أتعرف على نفسي، هل أنا أصلا عشوائي؟ أو أن هذا الحديث ليس لي أصلا، الحديث هذا ترى يا دكتور شكرا لك، الحديث هذا رايح لشخص آخر، أنا منظم جدا، مرتب جدا، أموري طيبة، قد يكون هذا فعلا، لكن على الأقل خلونا نشوف المؤشرات، تعالوا في محطة الإضاءات والعلامات نرى بعض المؤشرات للإنسان العشوائي في حياته. العشوائي في حياته لا توجد لديه أهداف واضحة ومحددة، لما أقول واضحة ومحددة بمعنى أن أستطيع أن أقيسها. مثال، أنا أريد أن أحفظ القرآن، أحفظ القرآن هذا هدف كبير لكنه غير محدد، أحفظ القرآن بمعنى أنني سأنتهي في مدة محددة من حفظ القرآن، وإذا كان كذلك فكم سيكون وردي اليومي أو وردي الأسبوعي أو وردي الشهري، فلابد تكون القضية أكثر دقة. نفس القضية في الوزن، أنا أريد أن ينزل وزني، هذا هدف غير واضح. ليش غير واضح؟ لأنه نزول الوزن لو قلت كيلو يرضيك أو 10 كيلو هي اللي ترضيك ولا 20 كيلو هي اللي ترضيك، ما الذي يعتبر تحقيق لهدفك؟ فلا بد أن يكون الهدف واضح جدا، أنا أبغى أنزل 10 كيلو في مدة 2-3 شهور 4 أشهر، هذا الهدف الواضح الذي أستطيع أن أركب عليه برنامج. وهذه الخطوة الثانية أو العلامة الثانية. العلامة الثانية لدى العشوائيين في الحياة، لا توجد لديهم خطة عمل واضحة، يعني عندما يكون لديك هدف وليس لديك خطة عمل للوصول للهدف فأنت عشوائي، تقول والله أبغى أنزل 10 كيلو لكن يعني يوم أروح نادي ويوم أمشي شوي ويومين ما أمشي أصلا و3 أيام انشغل ثم أعود مرة أخرى. إذا لم توجد خطة واضحة ومحددة، مرينة نعم تكون مرينة سيتحدث عنها لاحقا المرونة، لكن لابد أن تكون هناك خطة واضحة. إذا لم تكن لديك خطة واضحة ومجدولة ومزمنة فهذا يعني بأنك شخص عشوائي، أو على الأقل عندك شيء من العشوائية. العلامة الثالثة من علامات العشوائي في حياته غياب التوازن في الحياة، يمكن أن يغلب جانب على جانب. تذكرون عجلة الحياة لبولماير الشهيرة، والتي سبقه إليها قبل ذلك بمئات السنين محمد عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن قضية التوازن في قصة أبو الدرداء وسلمان الفارسي، لما قال له إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. التوازن، أحيانا أغلب جانب العمل على جانب الأسرة، أحيانا جانب الأسرة على جانب العمل، أحيانا جانب العمل على جانب الصحة، أحيانا جانب العلاقات الاجتماعية على الجانب المالي، أو العكس. فإذا ما في توازن في العجلة، هذا دليل على أني عندي مشكلة، لأني سأكتشف في لحظة من اللحظات أن ثمة جانب من جوانب الحياة معطل، وهذا سيؤثر على النجاح قطعا. حتى لو حققت نجاحات مالية على حساب الأسرة وتربية أبنائي سأتألم، أو حققت نجاحات وظيفية على جانب صحتي التي بعد ذلك أنهك جسدي فيها بسبب الأمراض أيضا سأتألم. فالتوازن، عندما يغيب التوازن في حياتك دليل على أن عندك مشكلة في العشوائية، أو لديك دخول في منطقة العشوائية. كذلك عندما تغيب الأولويات، الأولويات لها قائمة، والقائمة حين ترتبط بالزمان والمكان. مثال، لما نتحدث عن زمن فاضل مثل العشر الأواخر من شهر رمضان أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا زمن فاضل يحتاج شيء معين من الأولويات في العلاقة مع الله. الصلاة مثلا، وقت الصلاة أولوية، ما يقدم غيره عليه. نفس القضية، قضية البيت والأسرة، هناك أوقات لها أولوية، الأسرة، الأب والأم إلى آخره. فإذا لم يكن هناك قائمة أولويات فأنت دخلت في منطقة العشوائية. الشكوى من عدم وجود وقت أصلا، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن هناك مشكلة لدي. طيب، إذا عرفت أن لدي مشكلة، كيف أحل المشكلة؟ قبل أن نذهب لحل المشكلة، أذكركم في محطتنا في رحلة سلوك أننا نذكر أحيانا بالصيدلية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عاش معنا التخطيط، حياته لم تكن عشوائية بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. يعني لما نتحدث عن قضية الهجرة، الهجرة كلها عبارة عن خطة استراتيجية واضحة، متى تجيب على كل الأسئلة، متى وأين وكيف وما هي الوسيلة والزمن، كل الأسئلة ذات العلاقة التي توصل الإنسان لهدفه. كذلك يوسف عليه السلام في القرآن لما تحدث عن قضية 15 سنة، اللي هي خطة 15 سنة، 7 سنين و7 سنين وعام في يغاث الناس، كل هذه القضايا تعطيك رسالة واضحة بأن التخطيط الاستراتيجي يعني ليس شيئا جديدا، أو التخطيط الشخصي ليس شيئا جديدا. طيب، إذا آمنت بهذا المبدأ، وأنا أعتقد أن الجميع متفق بهذا المبدأ، تعالوا الآن نأخذ الوصفة أو الروشتة أو خارطة الطريق. دائما محطتنا الأخيرة في رحلة سلوك عبارة عن خطوات عملية سريعة جدا تساعد على تعزيز ذلك السلوك. حديثنا اليوم عن قضية العشوائية في الحياة، ونريد أن نصل إلى تخطيط استراتيجي أو خطة شخصية مبسطة مرنة تصلح لكل إنسان. أول خطوة عملية، لابد أن نعي جيدا أننا نتحدث عن قناعات. أول قناعة، التخطيط حاجة وليس ترف، يجب أن يكون هناك خطة بسيطة ليست معقدة، لكن لابد أن تكون هناك خطة، لابد أن يكون هناك وقت، ولدينا الوقت الكافي، ولدينا الممكنات. هذه قناعات لكن موجودة لدى كل إنسان، كل إنسان عنده وقت وعنده ممكنات ولابد أن يخطط. طيب، كيف نبدأ؟ خذوا الخطوات. أول خطوة، تعرفوا على إمكانياتكم، لأني لما أعرف إمكانياتي قدراتي وممكناتي أبدأ أضع خطتي بناء عليها. هذه الخطوة الأولى، وهذه لها قصة طويلة لكن ليس هذا مقام ذكر كيف أعرف الممكنات. الثاني، أن أضع أهداف مبسطة وواضحة. ذكرت مثال قبل قليل، أحفظ جزء من القرآن شهريا، أنزل 3 كيلو شهريا مثلا، التحق بدراسات ماجستير خلال عام 1446، أنهي الماجستير خلال 2 سنين، يعني شيء واضح، مبسط وواضح. الأمر الذي بعد، برنامج بسيط جدا، خطوات عملية. طيب، الآن تبغى تنزل في الوزن، ماذا ستصنع؟ والله حدخل نادي. ممتاز، ما هي الأيام التي ستذهب فيها للنادي؟ متى الوقت الذي ستذهب فيه؟ طيب، أنا ححط وقت وما أقدر ألتزم، ما في مشكلة، الخطط لازم تكون مرنة، لكن على الأقل في وقت ثابت. لا تضع القضية عشوائية من البداية، يقول والله وقت ما يتيسر، لا، ما حد يتيسر الشغلة في الطريقة دي. حط وقت، تقول بعد العصر، بعد الفجر، بعد المغرب، بعد العشاء، اللي يناسبك. إذا حصل في يوم من الأيام تغيير فهذا لا بأس به، لأنه في مرونة. الخطوة التي بعدها، كن مرنا إذا حصل تغيير. أنا عندي بعد العشاء يوميا قراءة كتاب مثلا، تثقيف، لكن هذا اليوم عندي زواج مهم جدا لأحد أقاربي، يعني ما أذهب للزواج مقابل نقرأ الكتاب، لا، سأذهب للزواج وسأعوض هذا الوقت بوقت آخر لقراءة الكتاب. في مرونة. الخطوة التي بعدها، لا تستسلم لأي تعثر، أن هذه طبيعة الحياة، لن نستطيع أن نصل مباشرة لكل أهداف. التعثر هو عبارة عن تعلم. أخيرا، اسأل الله التوفيق، لأن إذا أعانك الله بالوقت وبالفكرة وبالتيسير، هذا توفيق من رب العالمين. تذكروا جيدا ختاما بأن التخطيط الشخصي الجيد الواضح البسيط يدخلنا جميعا في المزاحمة على القمة، وقطعا بعد توفيق الله سنضع أسمنا مع أسماء الناجحين في هذه الحياة. دمتم ناجحين.
2: رحلة سلوك.
1: رحلة سلوك
2: برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
3: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
2: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
2: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
3: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في كل مكان. طاقات متجددة، البرنامج الذي يخص الشباب ومبادرات الشباب وأطروحات الشباب في هذا المجتمع، المجتمع الخير، المجتمع المعطاء، البيئة الخصبة جدا لمبادرات الشباب وجميع مشاركاتهم الاجتماعية والرياضية والترفيهية والثقافية في جميع المجالات. مستمعين الكرام، البرنامج هذا برنامج لطرح المبادرات الشبابية كما ذكرت. أي شخص له مبادرة شبابية سواء كان شاب أو شابة وحب أنه ينشر هذه المبادرة وأن يطرحها للمستمعين لأخذ الآراء وأيضا يعني تطوير هذه المبادرة، مستمعين الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. حياك الله دكتور أحمد.
2: الله يحييك، مرحبا بك وبالإخوة جميعا والأخوات.
4: أهلا وسهلا في موعد متجدد من برنامج طاقات متجددة.
2: حياكم الله، يا هلا والله وسهلا بكم جميعا، حياكم الله، سعداء بهذا اللقاء المبارك.
4: ونحن أسعد دكتور أحمد. دكتور أحمد، الموضوع جدا شائك ويعني خلنا نقول مرتبط بالشباب كثير، سواء للشباب أو الشابات. طبعا نذكر الشباب نقصد به الشباب والشابات أيضا. موضوعنا لهذا اليوم الشباب والتدخين. بداية دكتور أحمد، سؤال على السريع، هل يؤثر التدخين على المبادرة أو ما الرابط بين التدخين والمبادرات؟
2: بسم الله والحمد لله، نصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وأنواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد والله بهذا اللقاء وبهذا الموضوع، يعني جميل جدا أن يتم طرحه، ولا شك أن هذا الموضوع له علاقة وثيقة بموضوع طاقة الشباب وحيوية الشباب. يعني لابد أن أبين وأقول أن التدخين هو من يعني العادات السيئة التي تنتشر كثيرا بين أوساط الشباب، ولهذا التدخين أضراره كثيرة وكثيرة جدا. يعني ما نستطيع، يمكن من الصعب أن نحصر هذه الأضرار في هذا اللقاء. يعني أولئك المدخنون يجب عليهم أن يتعظوا حقيقة بمن سبقهم، لأن الأضرار التي نجدها ونشاهدها ونراها بين الفينة والأخرى لا شك أنها يعني مؤلمة، ألم شديد. التدخين له علاقة، حينما تكلم العلاقة بين التدخين وطاقات الشباب، التدخين يؤثر على القلب وسبب من أسباب تسلط الشرايين وارتفاع ضغط الدم. التدخين سبب في أمراض السرطان وخاصة سرطان الرئة. التدخين أيضا سبب في أمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو والسعال والمزمن، مشاكل المعدة مثل القرحة، ويعني نسبة كبيرة من المصابين بالقرحة عند المدخنين. يؤثر التدخين حتى على وظائف الدماغ، يؤثر على الفم ورائحته، يؤثر على رائحة الجسم بصورة عامة، يؤثر على الثياب، لأنه يعني تعرف إذا سقط شيء على الثوب فهو يعني يخرقه، وبالتالي يسبب يعني تلف لممتلكات. أيضا هو سبب من أسباب الشيخوخة المبكرة، يؤثر على حتى قدرة الإنسان الجنسية. أنت لما ترى هذه الآثار، هذه الآثار ليست كلام وعظي، هذه الآثار هذه حقيقة طبية، هذه حقيقة طبية. كل هذه الأمراض الصحية تسببها المواد التي يتكون منها هذا الدخان أو التبغ أو الشيشة أو كل ما شئت من نيكوتين وقطران والكادميون وغيره من العناصر اللي موجودة في قضية التدخين. لذلك يا أخي الكريم، يعني هناك رابط كبير، يعني وعلى قدر ما يعني أنت تلاحظ أن كثير من المدخنين لا يستطيع أن يمارس الرياضة، بل الذي يمارس الرياضة ويدخن طيب في أيضا عطاؤه يكون أقل بكثير من الشخص الآخر، لأنه يتعب بسرعة. صحيح. عنده مشكلة في الصدر، عنده مشكلة في القلب، عنده مشكلة في الجسم. فكل هذه القضايا هذه يعني لها علاقة مباشرة فوق هذا كله يا أخي. لابد أن ندرك أن التدخين أيضا مضر ضار بدين الإنسان، لازم نعرف هذا الكلام، هذا أنه ضار بدين الإنسان، ولا ينبغي للإنسان خاصة الشباب أنهم يتصرفون هذا التصرف أو أن يفعلون هذا. أيضا من العلاقة بين الطاقات، طاقات الشباب وبين موضوع التدخين، كثرة المشاكل التي تحصل بين الأزواج في عيادات التدخين. مثلا في جمعية نقاع على سبيل المثال في الأحساء، تتلقى هذه الجمعية وكذلك في أنحاء المملكة سواء النقاء أو غيرها من الجمعيات الأخرى الخيرية التي تقوم بمكافحة التدخين في المملكة. وإن كان يعني هذه الجمعيات، أقول يعني الكلام عرضا، أنها في الحقيقة أنها تحتاج في أمس الحاجة إلى الوقوف معها ماديا ووقوف معها أيضا صحيا. وأن يتمنى من الإخوة الكرام في وزارة الصحة وعلى رأسهم معالي وزير الصحة أن أن أن أن يعطي جزء من ميزانية الصحة إلى إلى إلى إلى هذه الجمعيات حتى تساعد في موضوع مكافحة التدخين، لأنها في حقيقة الأمر أنها تقوم، جمعية نقاء وغيرها من الجمعيات تقوم بعبارة بسد منيع وبدفاع الأول والخط الأول بالنسبة لكثير من الناس، لأنها دخلت إلى المجتمع بشكل أو بآخر. فلذلك أقول أن المشاكل الزوجية، أعود مرة أخرى أقول أن المشاكل الزوجية التي تحصل بين الشباب جزء منها بسبب الدخان، وكثير من النساء من يشتكين من رائحة الزوج وعفن رائحة رائحته يعني الطريقة المؤذية التي يستخدمها بعض الأزواج هداهم الله، خاصة أن البعض لا يهتم أنه يشرب الدخان أمام زوجته في داخل غرفة النوم أو في داخل البيت أو في داخل السيارة، والبعض الآخر أيضا يشرب الدخان. وللأسف وأنا أجد هذا من يعني من قلة التربية أن يشرب الدخان أمام أبنائه الصغار ويعودهم على أن يفعلوا أو أن يشربوا مثل هذه السيجارة.
4: طب دكتور أحمد، البعض يربط مرحلة الشباب مع التدخين، تعليق؟
2: وهذه أحسنت، هذه مشكلة من المشاكل. يعني لو تلاحظ يا أخي الكريم أن الآن أخذ على سبيل المثال الأفلام، طيب الأفلام التي منتشرة وفيها كل فيلم يكون فيه بطل أو بطلين يبرز شكله وتبرز شخصيته ويكون يعني يضعونه في الفيلم، وصناع هذه الأفلام يضعون أنه قدوة من قدوات المجتمع، وهذا خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة. لكنهم يجدونه، شوف، يضعونه في في في في ثلاث مواضع. في قمة انبساطه تجده يشرب السيجارة، وأيضا في إذا كان عنده مشكلة حتى يفكر صح لابد أن يشعل السيجارة. في قمة حياته التي يريد أن يعيشها في الـ الـ يعني الخاصة أيضا كذلك يشعل السيجارة. إذن يربطون السيجارة ربطا ذهنيا وعقليا، يربطونها بمثل هذه المواضع: أنت تعبان اشرب سيجارة، أنت مبسوط اشرب سيجارة.
4: في كل
2: المراحل، في كل المراحل. لكن حقيقة الأمر هذا خلاف ذلك. والله إن الذين يروجون قضايا التدخين، نعم أقول يروجون، يعني الدخان ويباع في هذه الآن في كثير من الأماكن، والله إنما هم يروجون سما زعافا له أثره على أبنائنا وعلى مستقبلنا. ولذلك للأسف، أقول للأسف بكل الأسف، أن المؤثر الرئيسي على طاقات كثير من شبابنا إنما هو ماذا؟ إنما هو الدخان، إنما هو الدخان. طيب. ولعلي أتحدث بعد قليل أيضا عن بعض الإحصائيات عن ذلك.
4: جميل. لكن قبل الإحصائيات دكتور أحمد، نود أن ندخل في موضوع يعني الدخان من جهة الشريعة وأقوال العلماء في التدخين أيضا.
2: موضوع الدخان تحدث فيه العلماء، ويعني جل العلماء يرون أن الدخان إنما هو قتل للنفس، قتل بطيء للنفس، هو تدمير لهذه النفس وإزهاق لها، إلقاء بها إلى التهلكة. وقد أجمع العلماء، يعني أو أقول جل العلماء، تحدثوا على تحريمه وعلى ضرره. وقد يسأل سائل يقول، هذه من الشبه التي نسمعها أحيانا بين الفينة بعض الشباب في المسجد، يعني يمر ولا كذلك في أي مكان ولا في أي لقاء، يسأل يقول يا أخي لو أن الدخان بهذه الحرمة، يا أخي لا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. نقول هو الكلام هذا ما يعني ليس صحيحا، لأن هناك أشياء كثيرة تستجد فيما بعد. الدخان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أو حتى بهذا المفهوم. و يعني هل يعني عكس، يعني لو أخذنا العكس من ذلك، لو أخذنا مثلا الأمور الجيدة والطيبة، الطيبات مثلا من الرزق، هل الله عز وجل ذكر في كتابه الرز واللحم ومثلا وأنواع العصيرات مثلا، هل هي ذكرت في كتاب الله عز وجل؟ فالمباح ما كان خير وفيه نفع للإنسان فالأصل فيه الإباحة، وما كان فيه ضرر وما يغلب عليه الضرر فلا شك أن الأصل في ذلك هو التحريم. فالعلماء يعدون ذلك إنما هو تهلكة، وإنما هو قتل للنفس وإزهاق لها. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ويقول ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه. هذه من المعصية. هل فيه أنت يا أخي الكريم، هل في أحد يوم الأيام قال لك إنه إنه إنه إنه إنه إنه الدخان له أضرار، ومن أضراره ما هي أن الدخان له فوائد؟ ما هي الفوائد التي يجنيها الإنسان؟ بل هي عادة من العادات السيئة التي تعدت من جانب العادة إلى جانب ماذا؟ إلى جانب أكبر من ذلك، وبالتالي صارت عادة متأصلة عند كثير من الناس أو عند الذين يستخدمونها، وبالتالي سببت لهم إشكالا في حياتهم، في حياتهم الذاتية، في صحتهم. نحن مأمورين من عند الله عز وجل، مأمورين عند الله سبحانه وتعالى أننا نحافظ على أنفسنا، أن نحافظ على أنفسنا. ولذلك هل الذي يشرب الدخان ويصاب بأمراض الرئة والقولون وكذلك يصاب بالسرطان ويصاب بغيره من الأمور، هل هذا يعني هل هذا نقول أنه يعني جائز في في في في أمره؟ لا. سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وضح الأمر وقال والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من يشربه أو يتاجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، نصيحتي لإخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الدخان أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقاب في ذلك كله معونة على الإقلاع منه. الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمة الله عليه قال سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء، مما يقول فإنه محرم، يقول فإنه أرى تحريمه ومشايخنا يرون تحريمه، كافة المحققين من أئمة الدعوة يرون تحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصحيح، وكذلك بكلام الأطباء المعتبرين الشيخ السعدي يقول: أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا والتجارا، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. طيب كل هالعلماء علماء الأمة الذين مروا يرون يعني يرون في ذلك الحرمة، يعني معنى ذلك أن كلامهم غير صحيح وغير سديد. فلذلك أي شيء يضر الجسم ويضر الإنسان ينبغي علينا أن نبتعد عنه وأن نتركه. يكفي في موضوع التدخين أنه بوابة رئيسة للمخدرات. استمعت مرة في زيارة لي إلى إدارة مكافحة المخدرات لتعزيزي من عملها، وهم الإخوة الكرام في إدارة مكافحة المخدرات في أنحاء المملكة. في الحقيقة أنهم يبذلون جهدا يذكر فيشكر في مكافحة التدخين ومكافحة المخدرات، فجزاهم الله خير الجزاء. فلا شك أنهم جنود يعني مجهولون، وأسأل الله يعني أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم. في زيارة من الزيارات قال لي أحد المسؤولين، قال والله يا أخ أحمد ما رأينا أحد يتعاطى المخدرات إلا كان التدخين بوابة له، إلا كان الدخان بوابة له. البوابة لهذا الشر المستطير إنما هو الدخان، فما بالك بالتدخين وحرمته؟ فكيف إذا وصل إلى مرحلة وهي إتلاف النفس حقيقة والعقل والذهن والحياء والشرف كله يتلف حينما يأخذ يتعاطى الإنسان المخدرات عافانا الله وإياه.
4: الفرق دكتور أحمد، يعني الآن ممكن أن يكون التحريم، البعض يعني يقول يأخذ فيما أخذ أن التحريم فقط للدخان وعلى سبيل المثال الشيشة، الآن المعسل مثلا على سبيل المثال لا يوجد فيه لا النيكوتين ولا ذيك المواد، يعني ما
2: المعسل؟ شوف يا طويل العمر، من الأضرار الصحية اللي يسمونها المعسل أو الأرجيلة. طيب يعني هذه أيضا يعني سم من زعاف، بل الرأس واحد يوازي تقريبا 6 بكتات وأضرارها كبيرة. بعض الناس يقول أنا ما أدخل لكني أشرب معسل، إذا ذهبت إلى بعض الأصدقاء في القهوة ولا في الاستراحة أو شيء من هالقبيل. هذا أشد حقيقة، يجب أن يفهم أن المعسل هذا بهذه النكهات وهذه المشروبات وهذه الطريقة تراه أشد من غيره ب6 مرات من يشرب الإنسان دخان. هذه إحصائية يجب أن ندركها ونعرفها، لأنه يعني المعسل أيضا خاصة إذا تناوب على الرأس الذي يشرب منه يعني أكثر من شخص، هو يعني خطير، أن يسبب أمراض قلب وشرايين وأمراض تنفسية وسرطان وغيره في القصبات الهوائية، سرطان الرئة وغيرها من الأمور حقيقة التي تسبب إشكالا بالنسبة للإنسان.
4: نعم دكتور أحمد، محور الإحصائيات الآن، الإحصائيات عن التدخين في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
2: يا أخي الكريم، خليني أعطيك مثلا إحصائية بسيطة. في دراسة أجرتها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على مدارس محددة، بلغت نسبة الأطفال الذين يبدأون التدخين في المرحلة الابتدائية 27%.
4: مرحلة ابتدائية
2: بلغت نسبتهم، نعم، حين بلغت نسبتهم في المرحلة المتوسطة 53%، وفي المرحلة الثانوية أكثر من ذلك. وفي نفس الدراسة طيب، لما سألوا الطلاب الذين في المرحلة الثانوية متى أول مرة تعودتم على شرب الدخان، متى شربتم الدخان، إيش تتوقع؟ قالوا أننا شربناها في المرحلة الابتدائية. 27% ممن شربوا الدخان وهم في المرحلة الثانوية أول مرة شربوها في المرحلة الابتدائية. وهذا يجعلنا أن نتنبه إلى مسألة، هذه المسألة هي أن موضوع الدخان لا نتوقع أنه بعيد عن طلاب طلابنا وأبنائنا في المرحلة الابتدائية، بل أن الابتدائية قد تكون بداية لعمل مخرب بالنسبة للإنسان لا يستطيع ولا يقوى عليه. وبالتالي يبدأ الإنسان من غير لا يعلم من أبناء والديه، ويبدأ بالدخان، وبالتالي يستمر في المرحلة المتوسطة ثم يشب على ذلك، وأبناء وأهله لا يعرفون بذلك الأمر. لذلك أقول أنه من المهم جدا أن تكون هناك في متابعة دقيقة يعني هذا الأمر. يعني يا أخي يكفي أن ندرك بعض الإحصائيات، وقد يقول البعض يمكن هذه ليست لا دقيقة إلى حد كبير. أقول هذه إحصائيات دقيقة إلى حد كبير. يعني بلادنا، وأنا أقولها بمرارة والله يا أخي، أنها تعتبر في المرتبة الرابعة عالميا بالنسبة لعدد السكان إلى عدد المدخنين. في 6 مليون مواطن ومقيم يمارسون الدخان في بلادنا. التبغ هذا هو ثاني أسباب الوفاة في العالم. 45% من الرجال فوق 15 عاما يدخنون. يعني أنت تتكلم عن 35، أنت تتكلم عن 23,000 يموتون سنويا بسبب الدخان، أو من أبرز أسباب وفاتهم الدخان. 23,000 يموتون سنويا. 99 طن تبغ تستخدم في المملكة يوميا. الشيشة تعادل 55 سيجارة مجتمع. تكلم عن كل سيجارة فيها كم؟ كل في 33 مليون ينفق يوميا على الدخان. 12 مليار ريال سعودي ينفق سنويا على الدخان في المملكة.
4: هذه كل الإحصائيات في المملكة،
2: نتكلم عن المملكة فقط.
4: 33 مليون ريال يوميا للدخان.
2: 12 مليار ينفقها الناس على فقط على الدخان. 90% ممن أدمنوا على المخدرات جربوا التدخين أثناء المراحل العمرية المختلفة. كمية النيكوتين الموجودة في السجائر تكفي لإثناء الجنس البشري أساسا. هناك زيادة مضطردة في حالات الإصابة بسرطان الرئة، واسألوا جميعا.

0: المنبر أقول يا ليت أن يكون هناك تنسيق واضح، وهذا التنسيق يتم بين وزارة الصحة مشكورة ووزيرها يعني المعروف ولله الحمد بجهده ونشاطه وكل وزرائنا ذلك الرجل، فمع جمعيات مثل جمعية نقاء بقية الجمعيات، أن يكون هناك تنسيقا في كيفية المحاربة ودعم هذه الجمعيات ودعم فروعها في أنحاء المملكة. لماذا؟ لأن هذا التنسيق وهذا التكامل هو الذي سوف ينجح العمل، سوف ينجحه بإذن الله عز وجل.
1: ولا نستبعد أيضا وزارة التعليم، لأنه ذكرت أنت 27% دكتور.
0: نعم.
1: أحمد من المرحلة الابتدائية بدأوا يدخلون.
0: الله الله، وهذا شيء جيد. يعني أنا أقول أن يكون هناك فريق متكامل من وزارة الصحة، من وزارة التعليم، من الجامعات، وزارة التعليم هي واحدة، من كذلك الجمعيات الخيرية، أن يكون اللي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن يكون هناك في تنسيقا وتكامل بين هذه الجهات
1: البلديات أيضا
0: والأمانات. أحسن تقف صفا واحدا في تحقيق المنشود. الآن قبل فترة، قبل تقريبا 3 سنوات، أعلن عن أي شخص يشرب الدخان في المطارات فإنه يعاقب. فنحن يعني الآن يعني لما تذهب إلى المطار على سبيل المثال، طيب تجد أنه ما زال بعض الناس يعني ما يبالون بهذا القرار. فالمشكلة ليست في التشريع، المشكلة في المتابعة والتنفيذ مثل هذه القرارات. ولذلك الذي يحييها هو أن يكون هناك في تكامل بين عدد من الجهات وتعاون مستمر حتى يصلح حال الشباب، لأن والله نقول أن الدخان إنما هو سبب لفساد الكثير من أبنائنا، حفظ الله الجميع.
1: اللهم أمين. حياكم الله مجددا أعزائنا المستمعين والمستمعات في إذاعتكم إذاعة برنامجكم برنامج طاقات متجددة، موضوع اليوم. حياك الله مرة أخرى دكتور أحمد.
0: الله يحفظك ويبارك فيك وحيا الله، حياك الله حيا الله الجميع.
1: دكتور أحمد، يعني أنا بالود أنه نأخذ مبادرة من مبادرات الشباب في موضوع التدخين. الشخص إن شاء الله إذا مسك مع الخط، الشخص هذا دمج بين الفكاهة خلنا نقول مع اللي هي مكافحة التدخين. يعني أنا حاب أنه نسمع من الشخص نفسه. ما أعرف، في ناس ممكن ما يتقبل الموضوع اللي عمل الأخ أحمد، اسمه أحمد السحار. معانا أحمد السحار؟ طيب، الفعل اللي فعله يعني البعض استنكره والبعض أشاد به بفكاهته. ريثما يجهز الاتصال إن شاء الله نأخذ
0: طيب أنا ودي بس أكمل لك بعض
1: طيب. الإحصاء. تفضل دكتور أحمد.
0: يعني من الإحصائيات التي يعني مؤلمة حقيقة، أن مستشفى التخصصي على سبيل المثال في الرياض يقول أن 85% من المصابين بسرطان الرئة مدخنون. أيضا هناك ضرر نفسي، تجد المدخن في الغالب حاد الطباع بسبب تأثير النيكوتين على المخ، فعند ينقطع عندما يكون هناك انقطاع 4 ساعات لحد أقصى تبدأ الأعراض الانسحابية بالظهور، ويبدأ الانزعاج والتوتر والانفعال حتى يأخذ سيجارة، والسبب يعني في ذلك هو الـ يعني السبب يعني هو هذا النيكوتين الذي أزعج هذا الإنسان وجعله دائما أنه لا بد أن يشرب أو يأخذ السيجارة بعد السيجارة. من ناحية الإدمان هناك أيضا التب، طبعا يعني لما تتكلم أنت بصورة عامة عن موضوع الشيشة وغيره، لا شك أن كما ذكرت لك أنها مسبب، هي بوابة من بوابات المخدرات. يكفي في ذلك الأضرار الاجتماعية واقتصادية. أيضا اقتصاديا أنت تتكلم عن شخص يشتري مثلا 300 ريال شهريا، الطالب من وين يوفرها؟ الفقير من فين يوفرها؟ الفقير الذي ابتلى بالفقر وابتلي أيضا بشرب الدخان، من فين طيب يوفر هذا الكلام هذا؟ يعني أيضا اجتماعيا، طيب سبحان الله أنك ما يعني كثير من هؤلاء الحقيقة أنه لا أحد يرغب أن أن أن أن أن, أن يقرب منهم. وأنا أذكر رجلا يعني كبير

0: في سنه وله يمكن أكثر من 35 سنة وهو يشرب الدخان، ظل يشرب الدخان يعني طوال هذه السنين. في أحد الصلوات في صلاة الفجر، وهو الشخص لما يكون مدخن توه قايم، تعرف يعني تكون رائحة المعدة وأيضا رائحة الدخان تبعث أيضا رائحة كريهة. والرجل قام، فلما انتهت الصلاة التفت على يمينه فقال: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا طفل عمره 8 أو 9 سنوات يصلي معه الفجر، فهذا سلم على اليمين والطفل بسرعة سلم بعد اليمين على اليسار، فتقابل وجهه بوجهه، فانبعثت رائحة من الرجل الكبير لهذا الطفل الصغير. فقال له: يا عم ترى رائحتك خايسة، رائحتك مو زينة. يقول: والله فكرت فيها بتمعن، كانت سبب في بداية تحوله وتركه للدخان. أنا رأيت هذا الرجل بنفسي، رأيته بنفسي. قال: أنا سبب، يعني كان هذا الطفل يقول كان سببا حينما أرسل إلي هذه الكلمة. سبحان الله، يقول: وعاني من النوم، ويني أنا طوال هذه السنين، يعني كيف حال أبنائي وأنا أسلم عليهم وأقبلهم ويعني يحترموني، لا يتكلمون، ما يقولون شيء. كيف بالنسبة إلى زوجتي التي عاشت معي أكثر من 40 سنة وأنا على هذا الطريق؟ يعني كيف صبرت هذه المرأة، وكيف صبروا هؤلاء؟ كيف الأصدقاء الذين أنا أقرب منهم وأسلم عليهم؟ كيف كبار السن الذين أقبل رأسهم وأنفهم؟ فيعني كانت هناك حقيقة صدمة بالنسبة لهذا الرجل.
1: يعني براءة طفل غيرت حياة شخص بالغ.
0: نعم، غيرت حياة، وكانت سببا في أن يكون يعني شخصا آخر. وسبحان الله، الرجل الحمد لله يعيش الآن بصحة وعافية، وقد تدارك نفسه كثير من الأمراض التي كانت فيه. يحدثني هو يقول: والله لقد زالت عني ولله الحمد والمنة.
1: اللهم لك الحمد. معنا الآن أحمد السحار من مدينة جدة، حياك الله أخونا أحمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حيا الله سيد، وحيا الله الدكتور أحمد.
0: الله يحييك يا أحمد،
2: وأهنيكم على البرنامج، روع بصراحة.
1: الله يسعدك.
2: موضوع تكرر كذا مرة، بس بصراحة مهما يتكرر نبغى نكرر. جدا رائع الموضوع، الله يوفقكم يا رب.
1: شايل هم الموضوع كثير يا أخونا أحمد، ها؟
2: لأني كنت أدخن زمان وبطلت
0: أدخن. ما شاء الله. كم سنة أحمد، كم سنة لك كنت تدخن؟
2: لا أنا دخنت يا طويل العمر، اللهم صل على سيدنا محمد، وأنا ممكن في أولى متوسط. فكان عندي فكان عندي بطولة في نادي الاتحاد، وأيام اختبارات، فزوجتي رفضت إني أنا مو زوجتي، الوالدة رفضت إني أنا أشارك في البطولة عشان أنا أدخن. قلت أول شيء أحلف على المصحف إنك تبطل الدخان وأنا خليك تشارك في البطولة.
0: يعني زوجتك هي السبب؟
1: أمه
2: الوالدة. الوالدة، أنا كنت في أولى
0: متوسط. والدتك
1: طيب أخونا أحمد، أنت سويت مبادرة في حسابك في سناب شات، وكنت أحد يعني أنا كنت أحد المشاهدين لهذه المبادرة. البعض أنكر هذه المبادرة التي فعلتها بالطريقة التي فعلتها، البعض أشاد في هذه المبادرة. نود منك أن تشرح هذه المبادرة بشكل مبسط وبلهجتك البسيطة، تفضل.
2: كنت خارج من البيت وحاب أني أسوي شيء جديد على السناب، دائما انصح الشباب، عندنا ما شاء الله نسبه عاليه جدا يدخن، فدائما انصحهم بجميع انواع في كل الطرق نصحتهم، فحبيت ان انصحهم بطريقه جديده، ان هي تكون مصوره وبالقوه كده تحط الدخان بالقوه بدون استئذان، اخذ السيجاره وارميها على الارض واللي يصير يصير، وحصور واشوف ايش النتيجه حتكون. فقادم قبل ما انزل على السناب، ازياء يقولوا لي ايوه خلاص انشرها، ما في مشكله، في واحد اللي رفض. فالفكره كانت حلوه، وبصراحه كثيرين بعد ما صورتهم، واللي جري وراي في حديدة، واللي سبني، وحتى اللي كان موقف حلو، بس كثيرين بصراحة إيجابية روعة، لأنه هم عارفين إنهم قاعدين يسوي شيء غلط. قالوا أحمد نحن، ودائما يعني في آخر المقطع كنت أقول: يا جماعة اللي متابعين أنصحهم، الله يتوب عليهم من الدخان، والله يكفيهم شر الدخان. فالحمد لله في إقبال، بس جاني على الخالص كذا التعليق إنه مو من حقك تصورهم. قلت والله استأذن يا جماعة الخير قبل ما أصورهم، وما صورت شيء إلا وأنا إن شاء الله أتمنى لهم الخير.
1: طبعا كانت في أماكن عامة وليست في أماكن خاصة أحمد.
2: أيوة، كان في شارع معروف عندنا في جدة تجاري.
1: يعني في أماكن عامة. طيب،
2: أماكن عامة،
1: احنا بناخذ أيضا التعليقات من المتصلين، المستمعين والمستمعات، إذا عندهم تعليقات على هذه المبادرة يتصلوا ويشاركونا هذا التعليق، وايضا ناخذ تعليق الدكتور. ايش تعليقك يا دكتور احمد على هذا الموضوع؟
0: والله نعم، تفضل احمد.
1: يسمعك.
0: اي اقول يعني انا اشكر الاخ احمد حقيقه يعني على هذه المبادره. مو احمد يعني شاب عرف مصلحه نفسه وحاول ان يتخلص من هذا الموقف، وايضا في نفس الوقت حاول انه يحث الناس بشكل او باخر على يحثهم على على على هذه على ترك هذه الآفة. يعني كل واحد له أسلوبه وطريقته. يعني إمام المسجد ما يستطيع أن يعمل هذه المبادرة. يعني كذلك الدكتور في الجامعة من الصعب عليه أن يسوي مثل هذا الموضوع. الشباب لهم وضعهم ويستطيعون أنهم يقومون بهذا مثل هذه الأعمال التي يعني تتناسب مع سنه مع السن وكذلك مع الوضع. لكن بصورة عامة أنا أشكر الأخ أحمد أنه خلص نفسه وأنه خلص كثير من الناس. أنا متأكد يعني الحمد لله حسب ما سمعت يعني منك أخ أسيد وأنه في له متابعين يعني كثر، وهؤلاء المتابعون أيضا سيسترشدون إلى الهدف. أتمنى لكل شخص عنده مجموعة من المتابعين أن يحيي مثل هذا الموقف، مثل هذه الأمور، أقصد بطريقته الخاصة، بطريقته وبأسلوبه، أن بحيث أن نتخلص من هذه الآفة. عفوا، كثير والله من الشباب، كثير والله من الشباب والله يعانون معاناة من قضية التدخين، أنهم يعني وقعوا فيها وغير قادرين أو ما في أيضا من يساعدهم على أن يتخلصوا من هذه المواقف.
1: نعم. وأيضا دكتور أحمد،
2: أرجع سيدة بدخل مداخلة مع الدكتور.
1: تفضل.
2: يا ريت يا دكتور شباب، بس يعني أنا أسأل أصحاب السوبر ماركت وأصحاب البقايا، أقول مين اللي يشتري دخان أكثر؟ يقولوا بصراحة النساء يشتروا أكثر من الرجال. يعني أصلاً لما أنت المعلومة هذه صدمة، روح أسأل أي دكان أو سوبر ماركت مين اللي يشتري أكثر، يقول لك النساء يشتروا أكثر من الرجال دخان. هذه صدمة فوق ما تتخيل. والله يكفيك إن شاء الله.
0: عموماً هذا كلام صحيح للأسف. ويعني الذي يشتري بالفعل إنهم ليس فقط الشباب أو الرجال، لا، أن النساء على قسمين. هناك من يشتري أيضا لنفسه، ويوسفني والله أقول هذا الكلام، أن يوجد هناك أقل يمكن أو قرابة تقريبا نصف مليون امرأة تدخن. وبالنسبة إلى يعني المرأة، إما يعني بعض النساء مثل ما قلت لك أنهم يدخنون أو يشربون الأرجيلة أو أيضا يشترونها لأزواجهم. وللأسف هذه إعانة الشيطان على الزوج، وعلى كذلك يعني إدخال أو التأكيد جانب الفساد في داخل البيت. هذه التصرفات والله سببها أو آثارها سلبية جدا جدا. ولذلك أتمنى من أخواتي الكريمات والزوجات الفاضلات أن تعي وتكون أوعى من الرجل. يعني إذا صار يعني الزوج مبتلى بمثل هذا يعني التدخين، يجب أن تكون المرأة أكثر عقلا وحكمة في مداراته. وقد وجدت عددا من الزوجات يعني كانت قادرة حقيقة على أن يعني أن تتغلب على الموقف بشكل جيد، وبالتالي تحقق نجاحا كبيرا مع زوجها في التخلص من موضوع التدخين.
1: نشكر الأخ أحمد سحار على هذه المبادرة يعني، ونعدك أخونا أحمد أنه نستقبلك أيضا في مبادرة أخرى. أنا أعرف أنه ما شاء الله عليك يعني شعلة من المبادرات، اللهم صل على محمد، بإذن الله في حلقات أخرى نستضيف.
0: أقول نعده بنتابع في السناب أيضا أكثر إن شاء الله بحيث نشوف مبادرات
1: بإذن الله. شكرا لك أخونا أحمد السحار من مدينة جدة، شكرا لك. طيب دكتور أحمد، في دقيقة نود أن يعني نعرف ما هي العوامل التي تستدرج الشباب والشابات للتدخين.
0: يا أخي الكريم، يعني أبرز هذه العوامل هي الصحبة السيئة. أكثر الناس لما تأتي وتسأله تقول له كيف يعني كيف أنت بديت في هذا الموضوع، يقول لك أصدقائي. والصاحب ساحب. والله عز وجل قد أمرنا أن دائما نعتصم وأن نكون بعد اعتصام بالله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون دائما مع الرفقة الصالحة. والله عز وجل قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليس مع الذين يضيعون أوقاتهم ويشربون الدخان. فأنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامر تكسو من يواخيه خمولة. فجميل جدا أن نحرص كل الحرص على موضوع الصداقة، وأن الآباء الأمهات لا يكون هنا إلا من كان صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا. جانب آخر من العوامل الرغبة في المغامرة، لأنه أيضا لك الرغبة في المغامرة ما تكون لوحدة، دائما تكون مع أصدقاء مع الناس اللي حولك. جرب مرة واحدة شوف، والثاني مرة ثانية رجال، طيب جرب النوع هذا يمكن يعجبك، طيب جرب النوع الثالث هذا، وبالتالي جرب فجرب فتتحول التجربة إلى ممارسة، والممارسة إلى عادة، والعادة إلى تكون يعني جزء لا يتجزأ من الإنسان. ثلاثة من الأسباب تساهل الوالدين في هذا الموضوع، ولا المفترض أن الأم تراعي ابنها وهي تغسل ثيابه، وكذلك حينما يأتي الذي يشرب الدخان تبدأ عليه عوامل في وجهه، في عينيه، في كذلك شفايفه، في يعني في رائحته واضحة جدا. يعني أحيانا مثل بعض الآباء لما جاء وسئل عن سأل ابنه قال والله أصدقائي هم يشربون الدخان لكن أنا ما أشرب دخان. هذا كلام ما ينفي، هذا الحقيقة، بما أنهم أصدقائك ويشربون دخان يجب أنك تغلق الباب. هذا جانب مهم. يعني أيضا من المشاكل توجد السجائر بشكل مستمر سواء في البيت أو سهل للإنسان يشتريها برا. يعني الآن هناك قانون موجود بمنع بيع السجارة على للأطفال، ومع ذلك البقالات يبيعون السجائر على الأطفال بالحبة وعلى الصغار وعلى الشباب وعلى العمال. لماذا لا تطبق الأمانات تطبق هذا العمل، وبالتالي توقف أي بقالة تبيع في داخل الأحياء؟ لماذا لا لا لا لا يكون هناك في أيضا مضاعفة للرسوم بالنسبة إلى موضوع الدخان وغيره وإغلاق النوافذ عليه؟ المعسل أيضا جاء قرار من بعض الأمانات مشكورة، طيب إلى نقل هذه الأماكن والمقاهي التي إلى خارج المدينة. هذا كلام جميل جدا، لكن جيد أيضا حتى الدخان نفس الطريقة. أنا أشكر حقيقة بعض المحلات والمراكز الكبيرة التي ما عادت تبيع دخان عندها، هذه حقيقة يجب أن تشجع وتشكر على مثل هذا يعني العمل. هناك من يعتقد أن السجائر تساعد على استرخاء وتعطي الثقة بالنفس، ويتأثر الشباب في هذه النقطة من أصدقاء السوء ومن الأفلام كما تحدثنا،
1: وتشيل الصداع أيضا بعضهم يحتاج بالنفس،
0: وتشيل الصداع أيضا الفراغ في الوقت والعمل. يا أخي الفراغ يميت الأبناء، يميت الناس، يميت الشباب، يميت طاقاتهم. وبالتالي يعني هذه مشكلة من المشاكل. التقليد الأعمى للقنوات الفضائية وما تبثه من الممثلين وبعض اللاعبين وبعض المصارعين وبعض الفنانين والفنانات وغيرهم من الأمور، ما يمشي إلا بسيجارة ونوعية معينة وطريقة معينة. للأسف الآن أيضا أن عدد من شركات التبغ صارت تتفنن في موضوع السيجارة، صارت تأتي بأنواع وألوان تتناسب مع النساء،
1: تجذب
0: وتتناسب مع الصغار، تتناسب مع الصغار. يعني يأتي ببكت تكون حتى السيجارة فيه ضعيفة وقصيرة، هذه حق الصغار. تأتي بألوان منوعة وزاهية بحيث أنها تتناسب مع الطلب اللي هو النساء.
1: يعني تتفنن دكتور أحمد في مظهر،
0: يتفننون في صناعته وفي صناعة أيضا الكرتون الخاص به وفي صناعة أيضا السيجار. الحقيقة نحن مجتمع نحتاج إلى أن نقف وقفة جادة. طيب هذه الوقفة الجادة لن تتم ما لم يكن هنا في تكامل بين الوزارات الرسمية والأعمال الخيرية، حتى نحقق بإذن الله عز وجل جهدنا.
1: نعم. ومن هذه الجمعيات دكتور أحمد لابد أن نطرح هذه أيضا مداخلة لجمعية من جمعيات المملكة العربية السعودية في مكافحة التدخين والمخدرات. معنا الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان، مدير فرع جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة. حياك الله أستاذ إبراهيم الحمدان.
3: الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. يا هلا أخ إبراهيم،
3: أحييك يا أخي وسيد وأخي، أحيي الدكتور أحمد. حقيقة الدكتور أحمد ما شاء الله يعني تحدث يعني بشكل كبير جدا، لم يدع لنا شيء نتحدث فيه.
4: الله يطول عمرك ويحفظك.
3: الله يرفع
4: قدرك. مثل البركة يا أخي الكريم.
3: الله يرفع قدرك ويجزاك خير.
1: طيب أستاذ إبراهيم، يعني جمعية كفة الآن نود إحصائية في علاج الشباب، وكم شخص يتقدم للعلاج في جمعية كفة؟
3: طبعا مثل ما تفضل شيخنا الشيخ أحمد، طبعا هناك جمعيات في المملكة تعنى بالتوعية بأضرار التدخين وتقدم العلاج لمن أراد الإقلاع عن هذه الآفة. ومن هذه الجمعيات طبعا جمعية نقاء في الرياض، وجمعية طيب في المدينة، وجمعيات أيضا تدارك وأمان وصفاء، ومجموعة كبيرة من الجمعيات، وأيضا جمعيتكم جمعية كفة التي نطاقها منطقة مكة المكرمة ولها 6 أفرع في مكة وجدة والطائف والليث والقنفذة وبحرة. وتقوم الجمعية على البرامج الوقائية والتوعوية بأضرار آفة التدخين والآفتي التدخين والمخدرات. وربما جمعية كفا هي الجمعية الوحيدة في المملكة التي تمارس دور التوعية في الجانبين، جانب التدخين والمخدرات مع بعضهما. إذ أن كما تفضل الدكتور أحمد أنه التدخين هو بوابة المخدرات، وأكثر من وقع في آفة المخدرات بدأها بسيجارة وتجربة، ثم وبالذات من الناشئة، ثم وصل إلى المخدرات. الجمعية لها برامج متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع، وتركز بالدرجة الأولى على فئة الناشئة. وتقريبا الجمعية من 70-80% من رسالتها هي موجهة لصغار السن من الطلاب والطالبات وإلى المرحلة الجامعية. وهذا البرنامج تحت مسمى برنامج جيل، وهو يتعلق بالطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية. عندنا برنامج آخر اللي هو برنامج آمن، وهو برنامج يتعلق بالتوعية والتثقيف للقطاعات العسكرية والأمنية، وبفضل الله تعالى لها يعني نتائج رائعة جدا. عندنا برنامج اسمه نقي، هذا البرنامج يتعلق بالأسرة، برامجنا في الأسواق التجارية وفي المحافل الكبرى. هذا البرنامج يستهدف فيه جميع أفراد الأسرة، الأب والأم والبنت والولد والأطفال كذلك. لدينا أيضا برنامج كذلك أكاديمية رياضية، هذه الأكاديمية تمارس دور الدخول في الأندية الأحياء على مستوى المدن والمنطقة كذلك، وهذا الفريق باسم كفا. وأيضا في أثناء مشاركة هذا الفريق نبرز جهود الجمعية وتوزع كروت التوعية والعلاج كذلك. أيضا عندنا مركز يعنى بالرعاية والتأهيل للمتعافين من المخدرات، وبفضل الله أيضا له جهود يعني كبيرة. كذلك العيادات الثابتة في مقرات الجمعية والعيادات المتنقلة التي تنطلق إلى سواء كان الجامعات أو القطاعات العسكرية أو إلى الأسواق أو المساجد. ونحن عندنا برنامج ربما مميز، وهو برنامج الجمعة، كل بعد صلاة جمعة 10 دقائق تقدم الجمعية برنامج توعوي بالصور المرئية عن أضرار التدخين، وبفضل الله له تأثير كبير.
1: وجودكم تشهد لكم أستاذ إبراهيم أيضا في تعاونكم مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومع وزارة الصحة أيضا وجمعيتكم في عيادات الإقلاع عن التدخين، يعني تحددوا أيام وأوقات معينة لزيارة الطلاب ويعني علاجهم من آفة التدخين مجانا في مباني معينة وتحديدا في جامعة الملك عبد العزيز على سبيل المثال.
3: نعم، بفضل الله تعالى. طبعا الجمعية يعني من أهدافها الاستراتيجية بناء الشراكات والعلاقات، وبفضل الله كان هناك اتفاقية أو عقد شراكة بين الجمعية والجامعة، وكذلك مع برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة لتنفيذ برنامج توعوي في جامعة الملك عبد العزيز، وبدأ هذا اليوم. وبفضل الله شبابنا حقيقة فيهم خير كبير جدا، لكن من وقع في آفة التدخين من يأخذ على يده ويعني يتيح له الفرصة بالعلاج والنصيحة؟ وبفضل الله تعالى النتائج كبيرة والشباب فيهم خير كبير. طبعا أنا أختلف مع أخي أحمد السحار، وأنا فرصة من هذا المكان.
1: نعم، جميل جميل التعليق، جميل
3: في جمعية كفا. أخونا أحمد جزاه الله خير، هو حريص وربما وقع في هذه الآفة ويشعر بالمعاناة التي يشعر بها كثير من الشباب هؤلاء الذين وقعوا في التدخين، لكن أتوقع أنه هذا الأسلوب ربما لا قدر الله يعني يصادف شخص لا يتمالك يعني ردة الفعل، فتكون يعني يعني ربما سيئة له أو لغيره. فأنا يعني دائما هذه تقديم النصيحة وتقديم يعني النصح للآخرين لابد أن يكون في قالب جذاب وليس قالب يعني بشكل يعني عنيف أو بشكل ربما يكون في إيذاء للآخرين. وهو حجز الله خير من حرص، أنا أقول هو من حرص، لكن أنا ما أؤيد يعني هذا الأمر.
1: جميل.
3: وهو وجهة نظر يعني.
1: لا تقبل أيضا وجهة نظر يا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني طرق التواصل معكم أظن هاشتاج لديكم هاشتاج للتواصل لمن أراد أيضا الإقلاع عن التدخين كفائدة.
3: جمعية كفا بفضل الله تعالى هي متواجدة في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك والإنستغرام كذلك، وأي واحد يكتب جمعية كفا مباشرة يصل، ومن أراد الاستفسار عن أي موضوع مباشرة يتواصل معنا عبر القنوات الرسمية سواء كان موقع الويب سايت kafa.sa او kafa.sa في في في تويتر وفي الويب سايت وكذلك في انستغرام وفي تويتر. عندنا ايضا انا بس فيها لعل الدكتور احمد ذكر حقيقه يعني معلومات قيمه والله جزاه الله خير يعني افادنا كثيرا. عندنا قضيتين مهمه جدا وهي قضيه تعاون المجتمع، تعاون المجتمع في الابلاغ عن عن عن المخالفات للمحلات التي تمارس البيع لصغار السن. ولابد أن المجتمع يتفاعل معنا، وأي شخص يرى يعني أي ملاحظة لابد أن يقدم هذه الملاحظة، لأنه بتكرار الملاحظات بإذن الله يعني تقل هذه الظواهر السلبية. صمت الأم، صمت الأم كذلك عن تدخين ابنها، بعض الأمهات تخشى من ردة فعل الأب، وهذا أنا أرى أنه خطأ كبير جدا. كثير من الأمهات اللي صمتوا عن أبنائهم حتى لا يعلم آبائهم، وإذا بالموضوع يستفحل ويكبر.
1: صحيح.
3: وربما يدخلون في أمور أكبر من ذلك. كما ما أطول أشير إلى نقطة مهمة ذكرها الشيخ الدكتور أحمد، موضوع دعم الجمعيات ماديا وكذلك تطوعيا. أنا أرى أنه مهم جدا، جمعيات مكافحة التدخين في المملكة تقوم بدور كبير جدا في وقاية أبنائنا وتحسينهم، لأنه تحسين الشباب في هذه الفترة بالذات فترة الطفولة وما بعدها مهم جدا. والجمعية بفضل الله قائمة بهذا الموضوع، ولكن ينقصها الدعم المادي حتى تؤدي رسالتها بإذن الله تعالى في حماية المجتمع وتقديم الخدمات. الرقم الموحد لجمعيتنا لمن أراد التواصل 9092 3048 7848. شاكر ومقدر لكم إتاحة هذه الفرصة.
1: الله يسعدك أستاذ إبراهيم. ويعني أيضا جهود جميع الجمعيات في المملكة العربية السعودية تصب في موضوع واحد وهدف واحد، وهو يعني دحر هذه الآفة، آفة التدخين في مجتمعنا، مجتمع المملكة العربية السعودية. يعني على سبيل المثال دكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس المجلس الإشرافي لجمعية نقاء لمكافحة التدخين في فرع الأحساء، يعني أي نعم. فالجمعيات جميعا تصب في هدف واحد، وهو أنه يتم تخفيف هذه الآفة، أو خلينا نقول محو هذه الآفة من مجتمع المملكة العربية السعودية. شكرا لك.
3: وعندنا نظام مكافحة التدخين، ولعل الشيخ الدكتور أحمد أشار هناك نظام صدر وهو نظام مكافحة التدخين في المملكة قبل قرابة عام ونصف، ونحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي تبين الجهات التي يعني تعاقب وتحاسب الأشخاص المخالفين في التدخين بالأماكن العامة، وكذلك أي مخالفة في موضوع التدخين. نحن ننتظر صدور هذا النظام بإذن الله تعالى الذي سيكون بإذن الله يحد بشكل كبير، أنا أقول سيحد أكثر من 50% بإذن الله في التدخين، وإلى أن نقضي على هذه الآفة بإذن الله تعالى.
1: طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير فرع جمعية كفا للتوعية بإضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة أو بمكة المكرمة. شكرا لك دكتور.
5: بارك الله فيه. شكرا أخ إبراهيم، هذا فرصة طيبة حقيقة نسمعنا منها. الله يحفظ. وأنا ترى أؤيده يعني فيما ذكر جزاه الله خير، خاصة موضوع الأخ أحمد، لكني كنت أتكلم عن أنه المبادرات التي تتعلق أحيانا بالشباب قد تناسب أن يبادر بها الغير، وإن كان هناك ضابط شرعي للجميع حقيقة.
1: أنا أعتذر دكتور أحمد من جميع المتصلين الذين اتصلوا على البرنامج، يعني ما شاء الله حلقة دسمة جدا، وما نستطيع أن نأخذ أكثر عدد اتصالات ممكن، وأيضا مشاركات في الواتساب بإذن الله نعدهم في الحلقة المقبلة أنه يعني نعرج عليها أيضا. دكتور أحمد لعشرة ثواني فقط، لدينا مشاركة بسيطة، الشخص جدا مستعجل ويريد أن يطرح هذه المشاركة والمداخلة في عشرة ثواني. تفضل أخونا، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، الاسم الكريم.
6: اختصار الوقت عشر ثواني.
1: طيب.
6: من المنبر هذا أناشد وزير الصحة بإصدار قرار تفعيل اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها. هذه بإذن الله راح تحل المشاكل جميعها وتختصر كثير من الجهود، مجرد صدور قرار التفعيل لها فقط.
5: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
5: مؤملين خير في معالي الوزير، ومعالي الوزير يعني له باع كبير حقيقة في العناية والاهتمام بمثل هذه القضايا. أسأل الله أن يوفقه وجميع فريق العمل بإذن الله.
1: اللهم آمين. دكتور أحمد، بالنسبة للمتصلين والمشاركين في تطبيق الواتساب، بإذن الله نعدهم في الحلقة المقبلة، نأخذ يعني جزء بسيط من الحلقة ونجاوب على الاستفسارات وأسئلتهم بإذن الله.
5: إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا لك دكتور أحمد بن حمد البوعلي.
5: لكم الله.
1: الله يسعدك على هذه يعني الحلقة الماتعة الرائعة والدسمة في موضوع الشباب والتدخين.
5: الله يبارك فيك. شكرا لكم جميعا.
1: شكرا لكم. كان معكم الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، رئيس مجلس إدارة ومؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، المدير التنفيذي لمركز أفلاذ لتنمية الطفل، إمام وخطيب جامع آل ثاني بالأحساء. شكرا للدكتور أحمد، نلتقي به إن شاء الله، أو نلتقي بك دكتور أحمد إن شاء الله الأسبوع المقبل يوم الأحد بإذن الله. الشكر لكم أنتم أعزائنا المستمعين والمستمعات، هذه تحية طيبة من مقدم البرنامج أسيد الشامي، ومن التنفيذ الزميل سالم الدوسري. نلقاكم على خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
8: الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الحياة بحر هادر، الحياة بحر هادر، تتأرجح في أمواجه مراكبنا وتئن من عواصفه أشرعتنا،
1: حتى يومض لنا الفنار ويلوح رصيف المرفأ. مرافق،
0: مرافق،
1: برنامج أسبوعي مباشر.
0: مرافق، منارة إرشاد وطوق نجاة ومرسى أمان للأسرة والمجتمع. مرافق، إعداد وتقديم
1: صالح بن غرم الله العجرفي،
0: إخراج
1: ثامر بن عبد العزيز المبدل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، وحياكم الله في هذه الإطلالة الأسبوعية معكم في برنامج مرافق.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: أيها الأعزاء، خلق الله الكون بنظام دقيق، وأودع فيه الكائنات بحكمة وهداية، وأبدع سبحانه وأتقن وأحسن صنعا، وبنفس النظام والإتقان والحكمة نظم جل وعلا شؤون البشر وحياتهم، وأحسن توزيع الأدوار في الأسرة، وأبدع في خلق الذكر والأنثى، فخلق حواء من ضلع آدم لتسكن إليه وتأمن معه وتحن له. ومن التشريعات الربانية ولاية الرجل على المرأة، ولاية رعاية وصيانة وحماية وإكرام، فولي المرأة هو قيمها والقائم على أمرها، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن نحن وإياكم في هذه الحلقة من برنامج مرافق حول مفهوم الولاية بين الإفراط والتفريط، ونأنس فيه بالحديث مع ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، أستاذ السنة وعلومها، المشارك في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.
1: مرافق،
0: مرافق.
2: حياكم الله دكتور محمد بن ناصر الغامدي معنا في مرافق.
3: سلامك الله وحفظك.
2: يمكن في المقدمة تحدثنا عن جزء مهم وحيوي من مفهوم الولاية، ولكن بالتأكيد مفهومها أشمل من ذلك بكثير، وحاجة الناس قديما وحديثا لها أكثر.
3: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك يا أستاذ صالح على هذا الاختيار للموضوع، ويشرفني أن أكون في هذه المنارة من منارات الخير والدعوة، هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يبقيها شامخة علية نافعة، وأن يحفظ بلدنا وولاتنا وعلماءنا وكل ذي جهد مخلص في الخير. أما موضوع الولاية، في الحقيقة أنه ضرورة حياة، يعني من يتوق إلى حياة ليس فيها تولي وولاية وضبط الأمور هو كمن يتوق لحياة بلا تنفس أو حياة بلا طعام، هذا محال. قد يكون في وضع دون حق، قد تكتم الأنفاس لحظات أو يمتنع عن الطعام أياما، لكن بعد ذلك ستأتي الحياة وحقيقة سنة الله عز وجل في خلقه وتفرض نفسها. لو كان على سطح الأرض هذه ثلاثة أشخاص فلا بد لهم من ولاية، ولذلك ورد إذا كانوا ثلاثة إلى آخره. فالولاية ضرورة الحياة، ضرورة للتنظيم، لأن الرغبات تتوسع وتتعارض وتتقاطع. أتكلم عن رغبات الزوجين في داخل عش الزوجية، أو رغبات الإنسانية على سطح الأرض، كلها فيها تعارض وفيها احتياج للتنسيق والتقديم والتأخير والضبط. هذا بالضبط هو دور الولاية. يعني في نقطة مهمة في الولاية كبداية، أي شيء تنظر له أيها المستمع الكريم نظرة عقدة سيكون عقدة. يعني أي شيء الآن انظر إلى مثلا قوانين المرور، انظر إلى مثلا احتياجات الزرع عند المزارع مثلا، أي شيء، كل شيء سبحان الله من كل شيء موزون، كل شيء في الحياة موزون. فإذا نظرنا إلى هذا الوزن الأمور والضبط لها بحيث لا يعني تسيح وتتوسع الذات الأنانية ولا تنكمش وتستلب حقوق الذات المهضومة أو المتواضعة أو المنكفئة، إذا ضبطنا هذا عن طريق الولاية فهذا إحقاق للحق. فحينما ننظر إلى القوانين الصحية ولا يمنع على الإنسان في سن كذا لصغره أن يتناول كذا أو مثلا بكبره أن يفعل كذا، فإذا نظرنا للقوانين الصحية والمرورية أو الاجتماعية أو شيء نظرة عقدة ونظرة رفض ونظرة كذا، طبعا سنراها كأنها بعبع وكأنها شيء قبيح، والحقيقة أن هذا لا يغير من شأنها شيئا، هي ضرورة للحياة. كما أن مسألة الأخطاء، عندما يوجد أخطاء مثلا من السائقين أو أخطاء من رجال المرور أو أخطاء من مثلا اللي يباشروا الحوادث مثلا، هذا لا يعني أني أذهب إلى نظام المرور وأضيق به ذرعا، لا، هذا يعني باختصار شديد أن ما دام شيء يقوم عليه بشر سيتفاوتون في الإنجاز وفي الجودة وفي الضبط، وهذا التفاوت ينبغي أن يحد من أثره السلبي على النظام كنظام المرور مثلا، دون أن يعني أن والله نضيق ذرعا بهذا النظام، لأن بديله خطير جدا، بديله تعطيل للطرق، تعطيل الحياة. فهكذا كل نظام لا يؤتى بسلبيات أو صور مجتزأة أو حوادث عينية فتحمل حملا يعود على نفس النظام كنظام الولاية مثلا بالنقض.
2: هذا في ما يتعلق بالولاية وحاجة الناس لها وأنها لابد منها بأي صورة من الصور، ولكن مع ذلك هناك ولاية شرعية وأخرى بدعية أو غير شرعية قد يقع الناس فيها.
3: أحسنتم، جزاك الله خير. نعم، هذا مهم جدا. الولاية إذا قلنا ولاية لابد أن ننظر من أين استمدت، لأنه يا أستاذ صالح ما يخفى عليك من النوازل في هذا العصر مثلا قضية الجماعات والأحزاب والإرهاب والإرشاد ما يسمونه إلى آخره، هذه المصطلحات المفخخة الخطيرة اللي جرت على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا. فهذه من أين استمدت كونها ولاية؟ من أين استمد هذا مثلا الزاعم أنه سمعه وطاعته ولا هذا التنظيم ولا استمدها من لا شيء، من البدعة، من الهوى، من الإجرام، من إلى آخره. فليس مستند، فهو الآن فيه هو يرى لنفسه نوع ولاية لكنها ولاية بدعية، ولاية باطلة. بالعكس مثلا الأب في بيته أو الإمام في مسجده أو ولي الأمر في وطنه، فهذه ولاية شرعية لها قدرها، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله إجلال ذا السلطان. شوف إجلال يعني إذا ذكر يذكر باحترام، إذا تخاطبت معه أو تحدثت عنه تتحدث عنه بإكبار، مثلا الولد أو البنت في الأسرة مثلا لا يقبل منها أن يتكلم عن الوالد بنوع تهاون، هذا ما يقبل شرعا. تتكلم ليس فقط أدبا وخلقا وتربية، هذا مهم، لا، شرعا لا يقبل، يجب أن يتكلم عن الأب بإجلال ولا يتكلم عنه كسائر الناس. وكذلك السلطان يجب أن يتكلم عنه بإجلال ولا يتكلم عنه كسائر الناس. هذه هي وضع الأمور في موضعها. وانظر أعظم البشرية حقا وأعظمها سلطانا بحق يعني عقيدة وبأصل إيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله عز وجل في حقه عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخره. فهنا كلما زادت صلة الوالي بالجوانب الشرعية وتعظيم حقه في الشريعة كلما زاد الواجب في إجلاله وفي الدعاء له وفي جمع الكلمة عليه وفي عدم الاستثمار الشيطاني في خطأ مزعوم أو أراجيف مختلقة أو حق وقع، فإنه لا يصل لأحد بعد الأنبياء. فالحاصل أن الولاية شيء واحد، الولاية الشرعية شيء واحد، مستمدة من دين الله جل وعلا، وهي دائما وأبدا متوافقة مع الفطر. فانظر إلى مثلا انظر إلى القيادة في العوالم الأخرى غير الإنسانية من الكائنات الحية، تجد أن لها دائما ما دام وجدت قيادة في انصياع وراءها وفي امتثال لها، وبذلك تقوم مصالح تلك المخلوقات. فكيف بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وعلمه أوحى إليه وأرسل له الأنبياء؟ فالحاصل أن الولاية ضرورة للحياة، ولذلك جاءت الشريعة بضبطها. فعلينا أول شيء كما تفضلتم في السؤال أن ننظر هل الولاية مستمدة من الشريعة ولها جانب شرعي محقق عند أهل العلم والذين يرجع إليهم في الفتوى، أم هي ولاية بدعية مدعاة مزعومة؟ فنفرق بينهما.
1: مرافق.
2: حياكم الله من جديد أيها الأعزاء، ولمن رغب في المشاركة وطرح رأيه في نقاشنا، أو من يرغب في الإجابة على سؤال هذه الحلقة، وهو هل تتعارض الحرية والولاية؟ هل لأنظمة وقوانين وشروط الولاية خصوصا الأسرية هل تتعارض مع الحرية الشخصية وبإمكان الإنسان الاستقلال والتصرف في حدود حرياته؟ هذه محاورنا لمن رغب في المشاركة بالإضافة إلى حديثنا. ومعنا أول اتصال من الأخ نايف.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: أسعد الله مساءكم جميعا والمستمعين، ونسأل الله أن يوفقكم وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تطرحون وما تقدمون.
2: جزاك الله خير، تفضل أخي نايف.
4: أعتقد لا يوجد تعارض بين الولاية والحرية. لكل إنسان حرية، لكن تحد بضوابط الشرع. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحد: الله مولانا ولا مولى لهم. فالله ولي الذين آمنوا، الله عز وجل يتولى شؤون الخلق، الله عز وجل بيده كل شيء. ثم هناك ولايات تكون يعني مثل فلا بد من الوطن، للوطن من الحاكم ويدعى له، وهو يعني بدونه تضيع أشياء كثيرة. وفي البيت أيضا لابد من سن القوانين، الأب يعني يضع أمور لأبنائه حتى يسير هذا البيت بانتظام. وأيضا يعني هناك توجد المشورة بين الأب وأبنائه، وتوجد يعني الحكمة، وتوجد حتى تسير يعني أعتقد هذه الحياة. وهذه مداخلتي، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظكم وأن يسعدكم وأن يجزيكم خير الجزاء وجميع المسلمين.
2: وإياك أخي نايف، شكرا لهذه المشاركة، يعطيك العافية. دكتور محمد، قد يسأل سائل ويقول: هذه الأحاديث عن الولاية قد تكون في الماضي، الأسرة بحاجة إلى ولي لأنه هو من يجلب لها الزاد والحاجة ويحميها من الأعداء. الآن الإنسان يستطيع أن يستقل بدخله، براتبه، بهويته، فلا يحتاج إلى أن يكون هناك ولي عليه من أب أو أم.
3: هذه ما دام انك طرحتها يا استاذ صالح على شكل شبهه، خليني ادخل بالجواب ايضا بطريقه تقنع الابناء والبنات الكرام اللي قد يكونون يتاثرون بمثل هذا الطرح. الان اذا تكلمنا، وانا لي اهتمام خاص بالجوانب النفسيه الشرعيه بحكم اثرها على العبادات وكذا، مثل الوسواس القهري الى اخره، مما رصدته في الدراسات مساله اهميه الخلطه واهميه الولايه وأهمية التعايش للصحة النفسية، وهذا للمراهق مثل ما للمتقاعد الكبير في السن الذي يعني أحيانا يرى أن السلام أن يعتز المجتمع. نقول لا، لصحتك النفسية والعقلية ينبغي أن تكون متواصلا. فإذا قلنا تعايش، إذا قلنا تواصل، يعني نحن نقول بالضرورة ولاية، لأنه لا يمكن أن تنضبط الأمور إلا بالولاية. فالحاصل أن هذا وهم، والإنسان بطبعه اجتماعي، وسبحان الله يقول يعني الناس من النوس وهي الحركة. يعجبني مثل عامي يقول عند بعض الشعوب، يقولون ما معناه يعني النعيم المقيم وكذا في الانفراد يصبح عذابا. نعم، فالإنسان لا يأنس إلا بالناس، ولا يعيش إلا معهم، ولا يصح عقله ودينه ولذلك ننظر سبحان الله في سورة العصر التي نعلم أنها يعني لخصت جانب الدين كله، يقول الحق تبارك وتعالى: إلا الذين، إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاثنان منهما يمكن أن يقوم به الإنسان بمفرده، يمكن أن يؤمن ويعمل الصالحات وهي جزء من الإيمان، القول والفعل والاعتقاد، وإن كان ليس كل صوره، لكنه لا يمكن أن يتواصى المفاعلة، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، وأمور كثيرة من شأن الإيمان لا يكون إلا بالجماعة. فالحاصل أنه لا يمكن صحيا، لا يمكن اجتماعيا، لا يمكن نفسيا أن ينفرد الإنسان. وإذا كان لا يمكن أن ينفرد ولا يمكن أن يحقق رغباته وحاجاته بنفسه، فلا بد له من الآخرين. وإذا دخلنا في الآخرين ندخل في قضية ضبط: متى أقف ومتى أتقدم، متى يحق لي ومتى لا يحق لي، متى أكون معتديا ومتى أكون صاحب حق. فهنا تأتي الولاية بأنواعها لضبط ذلك. ونحن الآن في صدد الأسرة، فنقول تأتي ولاية الأب في البيت لتكون كلمته جامعة لا قامعة، ولتكون كلمته بلسما لا جرحا. فمن أراد أن يعتقد أن كلمة الأب أو الأم، لأن في الحديث من عمر رضي الله عنه الذي ذكرت جزاك الله خير في بداية الحلقة، قال بعد الرجل الراعي في بيته: والمرأة راعية في بيته زي مسؤولة رعيتها. بل إن في القرآن الكريم يسند البيت في الغالب إلى النساء إذا ذكرن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقرن في

0: أحيانا يكون هناك من يقرر عنك ويختار ويدبر أمر القيادة، حتى لا يعني تقع أنت تحت طائلة المسؤولية أو أنك تفشل في اتخاذ قرار.
1: نعم، لا شك أنه زي ما تفضلت القيادة أو المسؤولية هي في الحقيقة ملكة أو قدرة لها حدود. فإذا استنزفت فإنه يعني سيصبح الإنسان غير قادر على القيام بما يجب. ولذا فحتى سبحان الله الحاكم الشرعي الذي هو له البيعة وله الحق كما في بلدنا أخي الحرمين الله يحفظه ويسدده ولي عهد الأمين، لهم من المستشارين ولهم عندهم وزارات وعندهم من يقوم عليها ولهم صلاحيات وتفويض. فهذا إذا كان هذا السلطان صاحب البيعة الأعظم الذي يعني له الحق العظيم في الشريعة، فكيف المسؤوليات أصلا هي تدار بنسبة كبيرة منها تدار بالمودة والرحمة واللطف. يعني الأب هيبته، والمعلم ترى في فصله وإلى آخره، ترى هيبته وسلطانه في بالرحمة وليس بالقسوة. كلما كان رحيما في حزم كلما يعني أخذ مساحات من القلوب وتقبل أمره، كلما كان جافيا غليظا كلما زاد العراقيل وأعان الشيطان على النفور. والله المستعان.
0: متواصلين معكم أيها الأعزاء في مرافق، ووقفتنا مع مرفأنا الأول.
2: مرافق
3: مرافق.
4: أخي الكريم، تذكر فضائل الصلح، منها وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تذكر إن لم ترضى بالصلح، قال في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فينبغي عليك عدم الاستجابة لوساوس الشيطان ومكائده ومقاصده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما يمنع أنك تتنازل عن شيء من حقوقك ولو جزءا منها؟ تذكر في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. استعن بالله دائما، ثم بالمختصين الناصحين من الوجهاء والمكاتب المختصة في الصلح، وذلك قبل الوصول إلى المحاكم الشرعية. ارضى بالحكم والمشورة والرأي من قبل من لهم فضل عليك، ولا تكابر في ذلك. هنيئا لمن وفقه الله للإصلاح وبادر إليه، سواء فيما بينه وبين نفسه أو ما بينه وبين الناس، وأدخل السعادة على نفسه وعلى الآخرين، وجرب لذة هذه العبادة العظيمة. أنا أطلب ممن يسمعني الآن طلبا خاصا، أعلنها لأن تصلح ما في نفسك تجاه الآخرين. أعلنها أنك قد عفوت عمن ظلمك. تذكر الجنان التي تنتظرك، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
0: شكرا مستشاري هذه الفقرة وهذا المرفأ، المستشار الأسري الأستاذ رائد بن صالح النعيم. ونعود وإياكم أيها الأعزاء الحديث في مرافق. ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وحديثنا حول مفهوم الولاية. نعود إلى الشبه وما قد يطرحه البعض من محاولات لرفض هذه الولاية، ويبرر في ذلك بتصرفات بعض الأولياء.
1: أحسنت. أولا أذنت لي أستاذ صالح أني أثني على المداخلة قبل قليل، والجزئية اللي ذكرها سعادة المستشار جزاه الله خيرا، حقيقة كلام جامع جميل، ويمكن أن أضيف له عبارة أرسلها لكل بنت الآن صالحة ولكل ولد صالح الآن، بل حتى للآباء والأمهات. أقول دائما: خذ على نفسك عهدا أنني سأكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. دائما في بيتي، في مسجدي، في سوقي، في عملي، سأكون دائما جزءا من كل حل ووفاق ووئام، ولا يمكن أكون جزءا من تفرقة أو بلبلة أو مشكلة. خذ هذا العهد على نفسك أن الله تعالى لن يراك، سبحانه وتعالى لن يراك أبدا في أي موضع من المواضع وأنت جزء من مشكلة أو جزء من احتقان أو جزء من تصعيد، بل أنت دائم بلسم شافي وجماع للقلوب ومصدر للوئام. اجعل هذه

0: سهل لك في الحياة، وتذكر قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وبالعودة إلى ما تفضلتم به، الحقيقة من أصول الشريعة، من مقاصد الشريعة الكبرى التي تندرج تحتها من الأحكام حقا ما لا يحصر، ما لا يمكن حصره، هو مسألة منع أسباب التنازع، منع أسباب المفضية للتنازع. وهذا المنع يكون بتهيئة الحياة لألا يصبح فيها تعارض أو تصادم، ثم في حال حدوث شيء من ذلك أن يكون هناك دائما إن صح التعبير مخرجا للطوارئ، أو هناك دائما إنذار للحريق أو إطفاء له مباشر. يعني إن تعجب فعجب يا أستاذ صالح أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتمعوا للتشاور في شأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه قبل أن يجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رباهم عليه الصلاة والسلام إلى أن حياة بلا ولاية هي نهبة أو معرضة لأن يحرر فيها الشيطان وأن يفسد فيها. ولذلك ينبغي أن نستقي من هذا ما نستقي من الدروس، فلا يوجد فراغ في البيت. يعني أحيانا يكون الأب مثلا مشغولا أو بطبيعة عمله أو بطبيعة شخصيته، فتكمل الأم هذا الفراغ لا بأس. أحيانا بالعكس الأم تكون والله لها ظروف صحية أو غير ذلك أو شخصيتها، فالأب يحتاج إلى أن يتمدد قليلا إلى بعض أمورها ليعينها فيها، فهذا لا بأس به. البنت الكبرى، الأخ الأكبر، ينبغي أن نتكامل وأن نرفض أن يوجد فراغ يستثمر فيه الشياطين الجن والإنس في الأسرة. الأسرة دائما يكون سياجها مكتملا. يجب أن تعرف الأسرة أن أي ثغرة في سياج الأسرة هي منفذ لخير أو شر، ولا يدرى ماذا يدخل منها. فدائما الأسرة تكون محاطة. البنت الكبرى يا بنت الكريمة كملي دور الأبوين، الابن الكبير يا بني كمل دور الأبوين، أنتما أيها الأبوين الفاضلان تكاملا بينكما واقبلا من رعيتكما. اجعل الأسرة مؤسسة تشاركية جميلة تكاملية، الصغير يرحم، الكبير يوقر، الحاجات تحترم. يعني إذا مر بنا مثلا، إذا مر بنا مريض من الأسرة أو مشغول، مريض مشغول عنده ظرف، عنده عزيمة مثلا، عنده، كل الأسرة يعني تتحلق حوله وتكمل معه هدفه، وهكذا يكون الوئام، وهكذا يكون التكامل، وهكذا تصبح الولاية رحمة وتكميل وحماية وظلال وارفة في هجير الحياة اللاهب، وليست صوتا مسلطا على الأجساد.
1: مرافق. معنا اتصال جديد. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أم عبد الله.
2: نعم، عندي بس ثلاث نقاط سريعة بالنسبة للولاية. النقطة الأولى أن الأخطاء أو الضرر الذي يقع من الولي هو أصبح طبعا هو ليس مبرر، لكن هو سبب لما نسمع به عن الأمر بإلغاء الولاية أو غيره، فهذا سبب فيه. فكثير أصبح يكون هذا إلى الإسلام، والإسلام بريء، يعني الولي لم يقم بواجب كما أمر الله سبحانه وتعالى.
1: جميل.
2: فأصبحت هي سبب وليست مبرر، لكن هي سبب لما نسمعه، سواء كانت حسن نية أو غير حسن نية.
1: نعم.
2: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مثلا أتكلم عن المرأة، هناك نساء أجبرتهم الظروف ليصبحون تصبح الولاية لهم. يعني لفت انتباهي كلمة المذيع قليل، يعني جميل الإنسان يجد من يتحمل عن المسؤولية، من يخطط عنه أو من يساعد في التخطيط أو أو أو، وفعلا كثير ممن تحمل المسؤولية ويعني بظروف أجبرتهم لا يوجد لهم يعني، فتحمل المسؤولية، يعلم الله يعني المعاناة التي عانوها واللي ما زالوا يعانونها، ويتمنون أن أحد يتحمل عنهم لو جزء من المسؤولية.
1: حسنا.
2: يعني المسؤولية سهلة أيا كانت هذه المسؤولية.
1: والنقطة الثالثة،
2: عائلية. النقطة الثالثة أن الذين طالبوا الولاية أو يدعون أنهم الآن حققوا لهم إلغاء الولاية، عفوا، الآن أصبحوا لي على أنفسهم، ما وجد منهم أمور يعني لا لأنفسهم ستصلح ولا للمجتمع، ما وجدنا لهم لا زيادة في صلة الأرحام ولا زيادة في القيام بطاعات أو بحقوق أو صلة أو غيرها، بالعكس ما وجدنا إلا هم فتاح حول مع الشهوات أو انجراف مع سيارات الحياة المغرية.
1: شكرا يا أم عبد الله على هذه النقاط الثمينة، ونستمع إلى تعليق شيخنا عليها.
0: جزاكم الله خير، الحقيقة مداخلة قيمة، والنقطة الثانية لفتت نظري أكثر، وهي مسألة فعلا أن الولاية، يعني أنا أؤكد على كلام بنتنا الكريمة وأختنا الكريمة، أقول أن الولاية الحقيقة أنها ليست مغنما، الولاية ليست مغنما، يجب أن نفكر في هذا، هي في الحقيقة مسؤولية عظيمة، إنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ولاية، وإنها يوم القيامة خزي ولا دام إلا من أخذها بحقها. فالأب مثلا في بيته يجب أن يعلم أنه بين أمرين، بين أمرين ثابتين في السنة، إما أن يكون من السبعة أو بالأول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن أولهم إمام عادل، فإذا عدل في رعيته وحاطهم بنصحه وترفق بهم وكان معهم كما يحب أن يكون معه وليه حين كان ناشئا، الرجل يقول كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم، فيذكر الإنسان طفولته ونشأته فيكون لابنه كأحب ما كان يريد لنفسه حين ذاك وكأحب ما يمكن الآن في تصوره. فأحب لا يعني أنه يتابع شهوات، أحب يعني الحزم في وقته، اللين في وقته، التفاهم في وقته، الإرشاد بالحسنى في وقته إلى آخره. فالمقصود أن الولاية ليست مغنما، هي الحقيقة قيام عظيم، فإما أن يكون من هذا قلنا السبب، وإما أن يكون من يلقى الله تعالى وقد فرط في ولايته، وهذا متوعد بوعيد عظيم. فإذا ينبغي أن نعلم أنها مثل ما قالت المتداخلة الكريمة، أنها ليست يعني عندما تجبر الظروف فعلا، سواء الأب فينفرد ويكون يرعى الأسرة بلا أم بلا زوجة، أو العكس الزوجة بلا زوج في ظروف معينة، ظروف مرض إلى آخره، انفصال، فإن هذا ترى يعني هو مغرم، وهنا يعني كما يقال تذهب السكرة وتبقى الفكرة، هنا يذهب رونق الكلام الذي قد يدخل فيه الشيطان وتبقى المسؤولية.
1: ولذلك هي غالبا للرجال، لأنهم ليس بالضرورة أنهم أقدر، ولكنها أكثر مسؤولية وأكثر التزام. ويعني من كما ذكرت أم عبد الله، من جربت إما اضطرارا كمن هي مطلقة وأرملة، من جربت الولاية، أو هي من اختارت وحاولت أن تكون، وجدت الصعوبة ووجدت أنها انصدمت بواقع الولاية. أحسن.
0: في طرفة يا أستاذ صالح لو تسمح لي، هي طرفة حكيمة الحقيقة، يقال وهي سمعتها قديما، يقال إن أبا حكيما، يعني أوتي حكمة عجيبة في القصة هذه، أنه كان معه ابنه الصغير، فعندما مروا كانوا يمرون بإشارات ضوئية، إشارة المرور الضوئية، فقال الابن لأبيه، شوف السؤال، بعض الأطفال سألتهم مشكلة، فقال الابن لأبيه يا أبي الأحمر علامة الوقوف، هذه مفهومة يعني لأنه الخطر وكذا حتى لا يتجاوز ماشي، لكن لماذا جعلوا علامة المسير هي الخضراء، لماذا لم تكن زرقاء؟ الحقيقة أنه يمكن أقوى ضد الأحمر هو اللون البارد الأزرق. فسؤال الحقيقة، أنا ما أدري إذا كان يعني الأستاذ في علم الهندسة المرورية وكذا عندهم جواب، لكن الأب كان حكيما جدا وخرج من هذا الميدان وأقنع، فقال لابنه قولا حكيما جدا، قال طيب يا ولدي، لو أنهم جعلوها زرقاء كان سألتني وقلت لماذا لم تكن خضراء. إذا أحيانا، فعندنا الآن زوج وزوجة، ذكر وأنثى، لابد واحد منهم يكون له الكلمة النهائية. يعني وبالمناسبة يا أستاذ صالح، أكثر باب من أبواب الدين فصل في القرآن الكريم هي أحكام الأسرة، أكثر من العبادات، أكثر من المبايعات، أكثر من كل الأبواب الأخرى في الدين. لماذا؟ سبحان الله، لأمور من بينها، والله أعلم، من بينها أن الزواج وتكوين الأسرة هذا ليس خاصا بالصالحين ولا بالأذكياء ولا بأصحاب الخلق الرفيع، تقريبا كل الناس يتزوجون يكونون أسر من الذكور والإناث ويكونون أعضاء من الأسرة بعد ذلك، ولذلك فهم يحتاجون إلى تفصيل. انظر مثلا إلى أحكام الخطبة والتعريض بها في العدة وانت ماشي، إلى أحكام الميراث وترث الثمن ولا الربع وما بين ذلك من أشياء عجيبة، حتى الرضيع إذا أنفق عليه ولم ينفق ورفضت الأمة أن ترضع. فالحاصل من هذا أن الشريعة فصلت في أحكام الأسرة لأن الكل يحتاج إليها، ولأنك إذا أوجدت مجتمعا فيه أسرة صالحة صحية متناصحة متقاربة، ارتاحت المحاكم وارتاحت الجهات الأمنية وارتاحت الجهات التربوية وانضبطت الأسواق وانضبطت الطرق إلى آخره، وقل المخالف وسهل ضبطه والقيام عليه، وقلت الجريمة وسهل تتبع أسبابها. فالأسرة في الحقيقة هي الوحدة في المجتمع وليس الفرد. الوحدة في المجتمع المسلم هي الأسرة وليس الفرد، وإن كانت الأسرة مكونة من أفراد. فالمستمع الكريم الآن يستمع إلي وعنده جهاز تنفسي، وعنده جهاز عصبي، وعنده جهاز هضمي إلى آخره، الله يبارك الجميع في صحتهم. فهذه أجهزة داخل جسد واحد هو فلان المستمع. فكذلك الأسرة فيها أب وأم وبنت وابن وإلى آخره، لكنها الحقيقة شيء وعضو واحد ولبنة واحدة تكون المجتمع. ولذا ينبغي أن تتكامل وتتراحم ولا يكون بينها فوارق ولا حواجز، لأنها شيء واحد في بناء المجتمع. فالأسرة الصالحة تعني راحة للمجتمع، ولذلك من راهن إن صح التعبير على دور الأسرة في أي نمو أو تغيير نحو الأفضل أو إصلاح نحو الأزكى إلى آخره، فإن شاء الله أن رهانه ناجح بقدر ما يبذل له. ومن تجاهل دور الأسرة صعوبت أمامه الأهداف. فعندما نرى مثلا ظواهر سلبية في المجتمع يجب أن نبدأ نسأل عن دور الأسرة. الآن مثلا يا صالح مثال أفكار الإرهاب والغلو وتأثر البعض بها، أو أفكار الإلحاد والانحلال وتأثر البعض بها، هذا أو ذاك، ينبغي أن نسأل أول سؤال أين دور الأسرة. وبالمناسبة أنا أريد أن أضع ضمادة يعني بلسم على قلوب الآباء والأمهات الذين قد يبتلون في ذريتهم بشيء من هذا. قد الإنسان يفيق منا، أنا وأنت تصالح، أو أي واحد، كم من الأفاضل بل كم من القامات في البلد استيقظ ذات صباح وجد مثلا في أسرتي من جنح نحو هذا الأمر أو ذاك. فنقول لهم إن من أسوأ الأمور في المجتمع أن يطعن في الأسرة أو في الأب أو في الأم بسبب خطأ حصل من فرد منها. الخطأ وارد، وخير الخطائين التوابون، ونحن مجتمع متراحم، لسنا مجتمعا شامتا ولا مجتمعا معيرا ولا مجتمعا مروجا للسلبي، بل نحن مجتمع متساتر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الرسالة أن حين يجنح جانح فالأسرة تحتويه ولا تكون عدوا له، والمجتمع يحتوي تلك الأسرة ولا يكون شامتا بها، وبهذا تتحقق الرحمة المرجوة.
1: نعم، متواصلين معكم أيها الأعزاء في مرافق، وهذه الوقفة الثانية مع مرفأنا الثاني.
3: مرافق
4: موقف يؤكد مراعاة الشريعة لمشاعر الزوجة ومنحها حرية اتخاذ القرار في الاستمرار والبقاء في حياتها الزوجية أو إنهاء تلك الحياة في حال تعذر وتعسر وجود العاطفة الزوجية والحب الذي هو وقودها. فهذه امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، واسمها حبيبة رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. والحديث في البخاري. ففيه تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموقفها ومراعاته لمشاعرها واحترامه لعاطفتها، فهي لم تعيبه في دين ولا خلق ولا سلوك لما كرهت البقاء معه، رغم علمها أن هذا هو المقياس الأساسي عند رسول الهدى الذي قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. لكنه الحب الذي لم يجد طريقا لقلبها تجاه هذا الزوج، والميل القلبي الذي لا يملكه إلا الله تعالى، فلم يذمها صلى الله عليه وآله وسلم على بغضها لثابت على قبحه وشدة سواده رضي الله عنه، وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليها، ولم يلمها أو يراجعها في قرارها، بل تفهم مشاعرها وبادر في الحكم والقضاء لها بالخلع.
1: شكرا للمستشارة الأستاذة فاطمة مستور الغامدي على هذه الإطلالة وهذا المرفأ، ونواصل الحديث. هنا نقطة ضيفنا الكريم تحدثت عنها المتصلة قبل قليل حول تلك أو ذلك الانتصار الشخصي الذي يعني يظن من قمنا بمحاولة يعني رفض الولاية أنهن انتصرن فيه، وهن لم يحققن شيئا لا لأنفسهن ولا لمجتمعهن، وإنما أرادوا بذلك فقط أن يرفضوا هذا المبدأ العظيم الفطري والشرعي، وحتى لو وصلوا له بطريقة أو بأخرى لم يقدمن ما يستحق.
0: نعم أحسنتم. هنا يقول: ستعلم حين ينقشع الغبار خيلا كان تحتك أم غير ذلك. فنعم، الحقيقة أنه في مثل هذه الحالات المؤسفة تجد أولا، سبحان الله، احنا ذكرنا في بداية الحلقة الولاية الشرعية والولاية البدعية. من يتمرد على الولاية الشرعية كمبدأ لن يعني لن تقف في وجه ولاية أخرى. يعني إذا تمرد على ولاية الشرطي، ترى يقال الأثر يدل على المسير. فإذا تمرد على ولاية الشرطي مثلا في نقطة مثلا سيطرة أمنية وضاق بها، فهذا يكشف، يعني أنا عندما أرى ابني مثلا في ضيق مثل هذا، هذا يكشف أنه عنده مشكلة في فهم الولاية والسمع والطاعة. أقول: لا يا ولدي، هذا مكلف بالأمن، وقد يكون عنده مؤشرات معينة، فينبغي أن يتحقق مما يرى ومما يريد، ونتباهى معه ونعينه وهكذا. في الحاصل الولاية ترى شيء واحد، ولذلك لن تجد بارا بوالدي مثلا طعانا في مثلا السلطان، ولا مثلا سامعا مطيعا مجتمع السلطان طعانا في والدي، لا، لأن المبدأ الأخذ واحد. فهذه يعني حينما نحمي الأسرة، حينما نحمي مثلا مؤسسات المجتمع، فإننا في الحقيقة نحمي كل أنواع الولايات بكل صورها. ولكن للإنصاف، وهذا أيضا مرجع لما ذكرتم جزاكم الله خير، وذكرت أيضا المتداخلة الكريمة، مسألة الغلو والجفاء. يعني الأمثلة الصارخة غلوا وجفاء في الولاية هي أسلحة بيد الشيطان والجاهل. يعني احنا نفترض ان شاء الله ان بنتنا او ولدنا او كذا اذا اصغى الى شيء من ذلك الباطل الذي يقبح عنده الولاية الشرعية العادلة المنصفة المحقة، فانه يفتن بسبب تطبيقات سيئة. ولذلك ينبغي ان نرفع اصواتنا صادقة ونقول للخطأ خطأ وللصواب صواب، سواء غلو او جفاء. ودعني لو سمحت لي استعرض بعض الصور. يعني مثلا بعض انا اشوف هذا في احيانا في الاسواق وكذا، ياتي الولد مثلا يختار لنفسه ملبس معين، هم الان في السوق، فيقول: هذا اللبس عجبني. قالت الام: لا، خذ هذا، ما يعجبني. قالت: لا، غصبا عنك تاخذ. طيب هذا السلب الان لذوقه، انت ممكن عندك اسبابك الرحيمه لرفض هذا، لكن يجب ان تصلي الى هذا بغير طريقه، يعني مصادره راي وذوق الابن او البنت، فتقولي مثلا: ما رأيك في هذا؟ هو أجمل على مثلا على ملبسك أو على بدنك أو على بقية ملابسك. فيدخل من باب الإقناع ومن باب احترام الذوق. لاحظ كيف المصادرة مثلا في الملبس: لا تلبس كذا، لا ما تلبس كذا، لا ممنوع كذا، دون وجه حق، دون يكون أمر يتعلق مثلا بلباس لائق أو غير لائق. لا،
1: وبدعوة الولاية يعني يحاول فرض الرأي،
0: فرض الرأي في أمر ينبغي أن نعطيه مساحة لإخراج مواهبه وذوقه من الطفولة. يعني بعض الناس الآن تشعر أن ولد كبير ولا يستطيع، أن بنت كبيرة أحيانا ما يستطيع أن يأخذ قرار في ماذا يلبس.
1: وبعضهم يقول: هكذا كنا، فلا بد ما نطبق ما عشنا على الآخرين.
0: نعم، هذا احنا قبل قلنا أنه هذا في الحقيقة مشكلة. يعني الحقيقة أنه يعني لا يمكن أن نعتبر أن النموذج قبل 50 أو 20 أو 100 أو أيا كان سنة أنه هو المنتهى في الصواب، وأنه ما بقي بس إلا نقلده. هذا مو صحيح. كل زمن له تحدياته، كل زمن له ميزاته، كل زمن له يعني ظروفه، فنعيش مع كل زمن وفق مقتضياته دون تفريط في الثوابت. أيضا الجفاء بالمقابل، يعني احنا ذكرنا اللي يتسلطون وذكرنا الملبس مثالا، والآن في الحقيقة كثيرة لكن أخشى أن يطول الوقت. بالمقابل الجفاء، يعني تجد مثلا بنت تصبغ شعرها بلون غريب جدا ونشاز، ولا يصبغ عادة في كل المجتمعات، يعني في الأحوال العادية مثلا لون صارخ مثلا، أو تجد ابنا مثلا يحرق رأسه بطريقة غريبة ويضع فيه حركات ويدخل ويخرج ويأكل مع الأسرة ولا يلتفتون لهذا ولا يقولون ما يعني ما تسأل نفس الأم والأب: ما الدافع النفسي الذي جعل بنتي ولدي يتصرف بهذا التصرف، أن يخرج عن مثلا المألوف؟ فيبدأ يعني. ولذلك يا أستاذ صالح، أي خطأ مهما كنا نستبشعه يعني مثلا في الصلاة هذا أخطر شيء، أو غيره، أو في أمور أخلاقية، أو أي خطأ نراه من الولد أو البنت هو ليس مجلبة للعنف اللفظي، فما زاد على ذلك، بل هو مجلبة للحوار. هذه مسألة مهمة. يعني بعض الناس إذا رأى علامة خطر، سواء كان فعلا أو كان هو مبالغ في ردة الفعل، بعض الناس عنده مبالغة، مثلا لو يدخل ابنه مثلا ما يقول له صباح الخير، يقول هذه دليل على أنه فكرة منحرف، ويصنع من الحبة قبة. وبعضهم بالعكس كما قلنا قد تأتي المظاهر الشديدة الغرابة ولا تلفت نظره، لكن في المستوى المعتدل حين يأتي سلوك له دلالات سلبية، وبقدر ما يكون من الدلالات السلبية ينبغي أن يكون مثيرا للحوار، لا مثيرا للعقوبة أو للتوعد أو للعنف اللفظي. فإذا رأيت ولدي أو بنتي مثل سلوك معين، لا أستدعيه للتحقيق، وإنما أستغل جلسة عامة في الأسرة وأبدأ أتكلم عن هذا الأمر وأستجلي منهم. وإذا كانت سياستي معهم أصلا أني مستمع جيد لهم وأنني متفهم لما يقولون، فإنهم سيصارحون بما لديهم. نعم. عند ذلك ينبغي على المربي وعلى الأب وعلى الولي بين قوسين أن يذهب إلى الأسباب الكامنة، إلى العوامل الأصلية التي أدت إلى هذه المخالفة فيفككها. فمثلا قد يجد بوعيه ببعد نظره أن المسألة تتعلق بإثبات الذات، فيعطي الابن والبنت مجال لإثبات الذات، يقول مثلا ما رأيك أن تختاري لنا مثلا نوع الطعام اللي نتناوله، أو أن تقومي على شأن الأسرة هذا الشهر في كذا وكذا، ما رأيك يا أيها الولد أن تقوم أنت على المصروف، أنا أعطيك المال وأنت تقوم على الأسرة، ويطلب منك وترفض وتمنع وتقبل في ضوء ما ترى من مصالح. فهنا يكون حقق ذاته بالطريقة السليمة. فهنا أبدأ أنا كولي أنظر، أنا لم أعطي المساحة الكافية، وربما أعطيت المساحة الكافية لكن في شخصية خصوصية تحتاج إلى مساحة أكثر.
1: نعم. أحيانا نعم. شيخنا، يعني من الاستغلال الخاطئ لمفهوم الولاية ما يحصل من التدخل في خصوصيات الأبناء. صحيح. وتضييق دائرة الخصوصية عليهم، وأحيانا حتى بعد الزواج.
0: أحسنت. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، أنه لكل فرد، يعني وهذه رسالة لكل أب وأم ومسؤول عن أسرة، لكل فرد عندك في الأسرة له مساحة من الخصوصية. تخيل أنها مثلا نصف متر حوله مثلا، يعني فإذا دخلت في نصف متر هذا ستضايقه، ربما يحتمل في البداية، ربما يأنس بك ويشعر بدفئك كأب أو أم وكذا بقربه، لكن إذا أطلت المكوث في داخل دائرتي الخاصة سيضيق بك. وبالمقابل إذا ابتعدت عن الدائرة كثيرا ستفقد الرابطة، ستفقد الجاذبية بينكما، وسيكون التواصل بينكما منعدم. لذلك ينبغي على الأب والأم فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، أن يضبط هذه المساحة ويكون دائما قريبا منها، أو على الأقل لا يبتعد كثيرا، لكي يكون عندهم من الخصوصية ما يحترم، وأيضا لهم من سياج الأسرة ما يحميهم.
1: انتهت أيها الأعزاء هذه الحلقة في مرافق، سعدنا بمتابعتكم. نشكر ضيفنا الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الغامدي، أستاذ السنة وعلومها، المشارك بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. شكر الله لكم حضوركم وهذا الحديث الماتع.
0: الله يحفظكم، وأنا أشكركم أيضا، ونسأل الله تعالى القبول، ونعتذر أي زلل، فالحديث المباشر قد يكون فيه زلل، فالعذر من الجميع.
1: أشكر لكم أيها الأعزاء طيب المتابعة، كما أشكر زملائي.
3: مرافق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، وفي رواية: وأكل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطاً وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة،
1: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. جاءت القصة في التوجيه الإلهي من رب العالمين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجاءت القصة في التوجيه النبوي للمسلمين،
2: حكاية قصة،
1: لتكون سلوانا وعظة وتوجيها وتربية وتعليما. وفي حوار يتسلل إلى النفوس ويتغلغل إلى القلوب وبأسلوب جاذب ومؤثر، ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
2: حكاية قصة،
1: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
2: حكاية قصة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج حكاية قصة. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نستعرض العديد من القصص والحكايات التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نتأمل معانيها ونتعلم أيضا منها العبر والدروس التي تنير لنا دروب الحياة، وسنكتشف أيضا كيف تساهم هذه القصص في بناء شخصية متوازنة وقوية تتمسك بالقيم السامية والنبيلة، وبإذن الله تستمتعوا معنا في قصة اليوم.
1: حكاية قصة،
2: حكاية قصة.
3: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور محمد داء جبريل، المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد معنا.
4: الله يحييكم ويبقيك.
3: الله يبارك فيك. دكتور، طبعا نأنس بالحديث معكم في هذا البرنامج وفي هذه القصص القرآنية وأيضا القصص النبوية الشريفة. ما هي قصة اليوم بإذن الله التي سوف نتحدث عنها والمستفاد أيضا من قصة اليوم؟
4: جميل، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أما بعد. اليوم القصة قصة من قصص التعلم والتعليم وتطوير الذات، وقصة من القصص التي من خلالها فيها جانب من الجهد والبذل والرحلة في طلب العلم. هذه القصة التي نتكلم فيها قصة موسى مع الخضر، هي قصة عظيمة وحكاية عجيبة جدا، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا في آيات نقرأها كل أسبوع هذه القصة. قصة موسى عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مع نبي الله عز وجل الخضر، وهذه من القصص التي وردت في سورة الكهف في آيات كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت هذه القصة. في الحديث اللي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله. كان موسى مع قوم يذكرهم بأيام الله عز وجل، ويذكرهم أيام نعمائه وبلائه. وفي رواية ثانية أنه قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، وقف عليهم خطيب، وموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس يوما، حتى أن الناس تأثروا وفاضت عيونهم ورقت قلوبهم، وبالتالي أدركه رجل بعد ذلك فقال بعد ما سمع كلام عجيب جميل من موسى عليه السلام: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ مباشرة موسى قال: لا. وهنا يعني موسى شعر بجانب ما في أحد أعلم منه من أهل الأرض. ثم بعد ذلك يعني سئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. يعني لما سألوا هل في الناس أعلم منك، أي الناس؟ قال: أنا. قال الله سبحانه وتعالى هنا في الحديث، عتب الله عليه إنه ما رد العلم لله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام إنه في عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي كيف لي به؟ يعني كيف أنا أستطيع أن أوصل لهذا العبد؟ فقيل له: أحمل حوتا في مكتل، يعني معناته خذ حوتا، الحوت اللي هو ماذا؟ السمك، حتى تنتفخ فيه الروح، يعني خذ معاك نونا، وفي رواية خذ نونا ميتا، النون اللي هو الحوت والسمك طيب حتى تنتفخ فيه الروح، يعني خذ معك الحوت الميت، فإذا وصلت طريق في مكان وأعيدت الروح لهذا الحوت فاعلم بأن الخضر العبد الصالح موجود في هذا المكان الذي فقدت فيه أنت هذا الحوت. فقيل له احمل حوتا في مكتل، والمكتل هو الزنبيل أو الكيس، فحيث تفقد الحوت فهو يعني ثم، معناته هو موجود في هذا المكان. موسى عليه السلام استمع لأمر الله سبحانه وتعالى، انطلق وأخذ معه فتاه يوشع بن نون، وهذا يوشع بن نون نبي من الأنبياء، وهو اللي قام ببني إسرائيل بعد وفاة من؟ بعد وفاة موسى عليه السلام. قام بهم وبأمورهم وكان نبيا من أنبياء الله عز وجل. والقصة المشهورة يوشع بن نون إنه حبست له الشمس، فقال الآن هم ماشيين في الطريق، قال لفتاه موسى أنا أحتاجك، لا أكلفك بكثير، يعني ما أكلفك إلا أنك أنت تذهب معي وتخبرني بحيث يفارقك الحوت، يعني المكان اللي تفارقني فيه هذا الحوت ذكرني بهذا المكان فمباشرة أخبرني. هذا الذي يعني نأخذه معنا الآن، أخذنا الحوت وأخذنا المكتل ونمشي مع بعض، فإذا فقدنا الحوت ذكرني به يعني. فالآن يوشع قال له ما كلفتني كثيرا، يعني الأمر بسيط جدا والمهمة مهمة جدا سهلة. فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، مكان الصخرة، فبينما هو في ظل الصخرة، يعني موسى عليه السلام كان في ظل الصخرة، رقد موسى وفتاه جنب هذه الصخرة، يعني بعد ما وصلوا إلى هذه الصخرة، والمنطقة هذه تسمى عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حياة، معناته يعني في ميزة خصيصة في هذا المكان إنه ما يصاب بشيء من الماء إلا حياة، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. الآن أتت هذه المياه إلى من؟ إلى الحوت، فأصيب الحوت به فتحرك واضطرب الحوت في المكتل، وخرج الحوت من المكتل حتى سقط في البحر، والله سبحانه وتعالى جعل هنالك معجزة، أمسك الله سبحانه وتعالى هذا البحر وهذا الماء عن الجريان حتى كأنه مثل الطاق، يعني معناته صار مثل الطريق، واضح؟ فرجعت للحوت الحياة وبإذن الله سبحانه وتعالى، ودخل البحر، وكان البحر يعني بعد ما اضطرب البحر أصبح له طريق، سلك في طريق البحر، فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه المياه يعني ميزة حتى صارت مثل الطاق، يعني معناته الطريق، دخل الحوت في هذا الطريق وكان طريق محفور في الحجر، ولما دخل الحوت ما رجع الماء مرة أخرى في مكان الله سبحانه وتعالى، يعني بقي الماء مثله، سحب خاصية اندماج الماء مرة أخرى فأصبح هنالك طريق كما جعل الله سبحانه وتعالى لموسى من قبل، قال فانفلق فصار فيه طريقا يبسا، يعني معناته طريق خالي وسوي، أمسك الله سبحانه وتعالى عن الماء خاصية الرجوع مرة أخرى. فحتى يعني لما صار هذا الأمر العجيب وكان موسى عليه السلام نائم، فنسي إنه يوقظ موسى عليه السلام، لما استيقظ قال ما خلينا أذكر موسى بعد ما يستيقظ، لما استيقظ موسى نسي يوشع إنه يخبر موسى عليه السلام للحوت ومكان الحوت وما حصل، وكان لموسى وفتاه عجبا، شيء عجيب جدا. انطلق بقية ليلتهما ويومهما يمشيان في الطريق، نسي صاحب موسى إنه يخبره، فلما أصبح موسى الآن بعد مشوا مسافة طويلة جدا، قال لفتاه آتنا غداءنا، يعني الآن بعد ما شعر موسى بالجوع قال لفتاه آتنا غداءنا، صاروا جميع اليوم، فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم بعد ذلك تذكر، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني شيء عجيب. ثم ذكر الطاق وكيف أصبح هنالك طريق. موسى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني نحن نريد أن نفقد الحوت حتى نعرف مكان هذا الرجل الذي نبحث عنه ونعرف مكان الرجل الصالح الخضر، فارتدى على آثارهما قصصا، يعني يقصان آثارهما حتى رجعا وأتيا إلى الصخرة، فرأى رجل مسجى عليه ثوب ووجد خضرا على طنفسة، يعني على فراش صغير جدا خضراء على كبد البحر، وكأنه أراد هنا ساحل البحر. فسلم عليه موسى، وكان هذا الرجل بعد ما سلم عليه موسى، هذا الرجل كان الخضر، جعل هذا الثوب غطى على نفسه، وغطى طرف رجليه وطرف على رأسه. بعد ما سلم عليه موسى استغرب الخضر، قال: أنى بأرضك السلام. يعني الخضر تعجب من هذا السلام، يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ استغرب الخضر، لأن هذه التحية غير معروفة. وفي ذلك أنه إشارة أنه قد يكون هنالك الأرض كانوا، يعني أهل الأرض اللي فيه الخضر كانوا كفار، وفيه إيماء أنه الخضر عليه السلام يعني في هذا الأمر أنه يكون في أرضك السلام. استغرب أنه ما كان الخضر يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلو كان يعلم الغيب عرف أنه موسى بني إسرائيل لو كان يعلم. فلما استفهم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ يعني تعجب. قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال موسى لما قال له فما شأنك، قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك؟ الآن خضر مستغرب، موسى بني إسرائيل يأتيه. قال:
5: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك يا موسى. ثم قال له الخضر، سبحان الله، قال إيه؟ قال إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله سبحانه وتعالى علمني لا تعلمه. يعني كل واحد مننا له ميزة معينة وعلم معين لا يعلمه الآخر، وهنالك يعني علم آخر بجانب الأشياء الضرورية اللي هو عند الخضر عليه السلام وما يعرفه موسى، وفي علم عند الخضر. قال له موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. الآن بدأ يوضح له هذا الطريق الذي يسلكونه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الآن أنت ما تعرف، ترى فيه متطلبات في أمر معين، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ موسى عازم على المضي قدما، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر ماذا قال؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. الآن أدى شرط، قالوا إذا مشيت معايا لا تتبعني، إذا لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال نعم، خلاص وافق موسى على هذا الشرط. فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، مرت سفينة فكلموهم إنهم يحملون موسى والخضر، كلموا أصحاب السفينة إنهم يحملونهم يشيلونهم إلى الجانب الآخر. فلما انعرفوا الخضر أصحاب السفينة قالوا ما شاء الله، العبد الصالح لا نحمله بأجر، مجانا نحمل الخضر، فحملوه بغير أجر وبغير أي يعني أنه يدفع أمر معين بغير أجر. تفاجأ موسى بعد ذلك، بعد ما صعدوا السفينة تفاجأ موسى أنه الخضر عمد إلى ما؟ إلى قدوم، فبدأ يخرق السفينة ويكسر في السفينة، خلع اللوح وجعل مكانه وتد. فقال له موسى قوم، استغرب موسى، الآن ناس أكرمونا وحملونا بلا أجر، الآن تخرب هذه السفينة وتخرقها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. استغرب، شيء عجيب، يعني منكر فظيع جدا. قال له الخضر ماذا قال؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا أول حادثة حدثت بينهم، ما اتفقنا قبل قليل على أن لا تسألني عن شيء ولا تعترض علي حتى أحدث لك منه ذكرى؟ فقال موسى، وكانت هذه المرة نسيان منه، نسي الشرط والعهد، فقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة، بعد ما خرج من السفينة يمشون في الساحل، وجدوا غلام يلعب مع الغلمان، وفي رواية يعني غلمان يلعبون مع بعض، انطلق إلى أحدهم وأخذ الخضر برأس هذا الغلام، ضجعه فذبحوا بالسكين واقتلع رأسه وقتل هذا الغلام. موسى هنا تفاجأ.

0: ذعر موسى من هذا المنكر العظيم، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الآن قال له نكرا، قتلت نفسا بغير حق؟ قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: وهذه أشد من الأولى التي هي قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أضاف بزيادة لك. في الآية الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ولكن هذا جانب، يعني أنه قتل أشد من خرق السفينة، فقال: ألم أقل لك، تنبيه لموسى على خطئه. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الآن كلام من موسى عليه السلام، بادر موسى وقال للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
1: أنا أستاذنك دكتور، هنا نتوقف لفاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: ننتقي لكم قصصا لنحكيها لكم، ونستنبط منها ما يضيء حياتنا، ونغرس بها رفيع القيم.
3: حكاية قصة
2: يقدمها لكم عبد الله فلاتة مع ضيفنا الدائم الدكتور محمد جبريل، ويخرجها لكم ساري جبرة.
3: حكاية قصة.
1: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج حكاية قصة مع الدكتور محمد جبريل المشرف التربوي ومستشار المبادرات المجتمعية. حياك الله دكتور محمد مرة أخرى.
0: الله يحييك.
1: حياك الله دكتور. طبعا كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قصة موسى والخضر، ووصلنا طبعا عند الحدث الأول والثاني وهو خرق السفينة، وفي الحدث الثاني وهو القتل. نكمل.
0: نعم، بعد حدث الثاني قضية القتل، وموسى استغرب وتعجب، قال: إن سألتك عن شيء بعدها
1: فلا تصاحبني.
0: لأنه كان بينهم شرط، فكانت هذه من موسى عمدا، ما كانت نسيانا، لأنه شاف منكر عظيم جدا، شيء فظيع، واحد يأخذ طفل بلا ذنب ويذبح ويقلع رأسه. ثم قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وصلت معي مرحلة كبيرة جدا أنك أنت صبرت علي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. معناته وصلوا إلى هذه القرية وكانوا لئام أقوام، فطافوا في المجلس واستطعموا أهلهم، يريدون أن يضيفوهما، وكانوا يعني لا يعطون أحد شيء من الضيف، فما أكرموا موسى ولا أكرموا الخضر، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، عناته جدار يكاد أنه يسقط، وكان جدار هذا مائل. قال الخضر بيده هكذا، قال يعني رفع الجدار هذا بيده وعدل الجدار واستقام هذا الجدار المائل دون أن يسقط هذا الجدار، رفعه بيده فاستقام وأصلح هذا الجدار. هنا موسى استغرب: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. موسى الآن يتذكر، ترى هؤلاء كانوا أصحاب السفينة، حملونا وكانوا، والآن هؤلاء لئام وأنت تحسن إليهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: أصحاب السفينة الذين
0: لا بعد ذلك قرية أخرى. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هنا الخضر قال: هذا فراق بيني وبينك. وكانت الثالثة كان شرطه موسى على نفسه: فلا تصاحبني، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. فكان لما تحقق الشرط سأله: ليش ما اتخذت عليه أجرا؟ المفترض أنك أنت تأخذ عليه أجرا. قال الخضر هنا: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال: يرحم الله موسى، لو وددت أنه كان صبر حتى كان يقص علينا من أخبارهما، ولكن كان هنالك شرط كان بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كانت الأولى من موسى نسيانا، ولما ركبوا السفينة جاء عصفور. وهذه من القصص التي وردت، أنه لما ركبوا السفينة وهم في الطريق كانوا بعد الأولى، جاء عصفور، وقف العصفور على حافة السفينة ثم نقر البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. وهذا المثال دائما لتقريب الأذهان، معناته شيء عجيب جدا، علم الله سبحانه وتعالى علم عظيم جدا. ثم بعد ذلك الخضر بدأ الآن يوضح ماذا؟ يوضح الأسباب والمبررات. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قال: أردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها، ينظر العيب في هذه السفينة ثم يدع هذه السفينة، يعني إذا شاف العيب يترك السفينة ولا يعتدون على السفينة. والغلام طيب، فإنه طبع يوم طبع كافر، يعني أساس الغلام لما طبع طبع كافر، ولما ولد هذا الغلام وكان كافر والله سبحانه وتعالى أخبره وأوحى إليه بهذا الأمر، فلو أنه أدرك يعني أبويهما في حال الكبر أرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الرواية أنه كان أبواه مؤمنين، يعني كان الغلام كان كافر فخشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فبذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الأب والأم، فالله سبحانه وتعالى رحمهما بقتل الخضر لهذا الغلام. لذلك من الأشياء قبل الإكمال هنالك يعني بعض الأشياء في قضية متعلقة بقصة خضر، نستعرض من الأشياء المهمة جدا بعض المسائل. من المسائل في هذه القصة، هل كان الخضر نبيا أو وليا؟ الآن بعض الناس يقول أنه كان ولي رجل صالح أو أنه نبي. الصحيح أنه هذا هو الراجح، أنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك كما قال في قوله وما فعلته عن أمري، معناته إيه يا الخضر عليه السلام أنه هذه الأشياء اللي فعلها ما فعلها عن أمري، إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أنه قتل النفس البريئة، أنه كونه يقتل النفس البريئة لا شك شيء عظيم جدا، ولكن بوحي من الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني أن الله عز وجل قال عن الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ووقعت الرحمة في آيات كثيرة، بأن الرحمة النبوة المقصود بها، والأنبياء وصفوا بأنهم بجانب الرحمة، والعلم اللدني هذا وعلمناه من لدنا علما من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك تواضع موسى عليه السلام لهذا الرجل، كيف يتبع النبي غير النبي ويتواضع له ويكون في مكان أن النبي أعلى من منزلة من الرجل الصالح أو الولي، فلابد أن يكون الخضر في ذلك نبي. والمسألة الثانية التي تذكر الآن ويتندنون حول قضية هل الخضر عليه السلام حي أم لا، والآثار كثيرة جدا وردت أن حياة الخضر أنه ما زال حي إلى الآن، ولكن كل هذه الآثار ضعيفة جدا، والصحيح أنه ميت، والدليل على ذلك الله عز وجل يعني قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، فكيف يكون للخضر عليه السلام الحياة إلى قيام الساعة؟ هذا متجاوز للحقيقة. والأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، معناته كل 100 سنة ما يبقى من يوم ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو ميت. وأحاديث كثيرة جدا إنه الخضر عليه السلام يعني ليس حيا الآن، وما في أحد يعيش مثل هذا الأمر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذه يعني الماحة سريعة جدا لهذه القصة العظيمة التي فيها جانب من الدروس والعبر، وكيف أن الإنسان يطور من نفسه وينتقل ويتعلم ويتواضع لله سبحانه وتعالى.
1: بقي لنا أن نعرف دكتور محمد يعني الدروس وأيضا المستفاد من هذه القصة، قصة الخضر.
0: يعني من الدروس الكثيرة، يعني من الدروس قضية موقف طالب العلم من العالم، يعني كلام أهل العلم واحترام أهل العلم، ولابد أن الطالب العلم يكون مؤدب في الطلب، لابد أنه يطلب العلم بأدب. والآن يتجاوز بعض الطلاب أو في مدارس أو مع المعلمين هنالك بعض التجاوزات. موسى عليه السلام كيف خاطب الخضر؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني معناته في جانب من الأدب والأدب في الطلب، هل أتبعك، أسلوب استفهام مؤدب جدا، إذا كنت مشغول لا تريد أو ما تشاء ممكن نؤجل هذا الطلب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقال أتبعك معناته أنا تابع لك وأسمع كلامك ومطيع لك. هذا جانب من
1: تقدير
0: جانب
1: العلماء والتساتذة،
0: تقدير أهل العلم. صحيح. والآن يعني يتطاولون والبعض الناس يتكلم على أهل العلم الذين يعني وصلوا مراحل عالية من العلم والفتية، فهذه كلها ترى خلاف الأدب النبوي والتعامل مع العلماء.
1: نعم.
0: أيضا من الأشياء والدروس التواضع في طلب العلم. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، مع ذلك تواضع للخضر عليه السلام واستفاد منه وذهب إليه، ولذلك يعني ما يتواضع إلا الشخص الكبير الذي يريد الخير وليست له حظوظ لنفسه. أيضا من الدروس أن الإنسان مهما أوتي من علم فهو جاهل، مهما وصلت مرحلة من التطوير ومرحلة من العلم والمعرفة فأنت لازلت يعني جاهلا.
1: وفوق كل ذي علم،
0: وفوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
5: نحن نقص عليك أحسن

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص، لاشتمالها على أحوال مختلفة تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف نزلت في زمن عصيب، فباتت خديجة رضي الله تعالى عنها وما تعمه أبو طالب ليبين الله سبحانه وتعالى لنبيه أن ما هؤلاء أسباب، وأن الناصر هو الله، وهو الذي يدبر الأمر بلطفه سبحانه. هي السورة الوحيدة في القرآن التي تقص قصة كاملة بكل لقطاتها، لذلك قال سبحانه وتعالى عنها أنه سيقص على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القصص، وهي أحسن القصص بالفعل كما يقول علماء الأدب وخاصة المتخصصين في علم القصة، فكل عناصر القصة الجيدة متوفرة فيها من التشويق واستخدام الرمز والترابط المنطقي وغير ذلك، فهي تبدأ بحلم وتنتهي بتفسير هذا الحلم. نلاحظ أن معاني القصة متجسدة وكأنك تراها بالصوت والصورة، وهي من أجمل القصص التي يمكن أن نقرأها ومن أبدع ما نتأثر به. لكنها لم تجئ في القرآن لمجرد روايته للقصص، لكن من أهدافها هو ما جاء في سطورها، وهو إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحور الأساسي للقصة ثق في تدبير الله، اصبر لله سبحانه وتعالى، لا تيأس من أي شيء. الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة، مفادها أن الشيء الجميل قد تكون نهايته سيئة والعكس. فيوسف أبوه يحبه وهو شيء جميل، فتكون نتيجة هذا الحب أن يلقى في البئر، ثم الإلقاء في البئر شيء فظيع، فتكون نتيجته أن يكرم في بيت العزيز، ثم الإكرام في بيت العزيز شيء رائع، فتكون نهايته أن يدخل يوسف السجن، ثم إن دخول السجن شيء بشع، فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر. الهدف من ذلك أن تنتبه أيها المؤمن إلى أن تسير الكون شيء فوق مستوى إدراكك، فلا تشغل نفسك به، ودعه لخالقك يسيره سبحانه وتعالى كما يشاء وفق علمه وحكمته. فإذا رأيت أحداثا تصيب بالحباط ولم تفهم الحكمة منها فلا تيأس، لا تتذمر، بل ثق في تدبير الله عز وجل، فهو مالك هذا الملك وهو خير مدبر الأمور. مدار معظم سورة يوسف ومعاني غالب السورة يرجع والله أعلم إلى قوله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله سبحانه إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. منذ أن رأى يوسف الرؤيا وإلقاء إخوته له في الجب، والتقاط السيارة له من الجب، ودخوله قصر العزيز، ثم إعراضه عن السوء الفحشاء، ثم دخوله إلى السجن، وتعبير رؤيا الفتيين فيه وخروجه من السجن، وتعبير رؤيا الملك وجعله على خزائن الأرض إلى غير ذلك، تجد هذه الآيتين واضحة المعالم في سيرة هذه القصة. وإلى لقاء في حلقة أخرى من وقفات على سورة يوسف.
0: نحن نقص

0: الغافلين.
1: هي أحسن القصص، ففيها عجائب التدابير والألطاف الإلهية وباهر الحكم الربانية. قصة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على أحوال مختلفة، تبين عظيم رحمة الله تعالى بخلقه، وفيها العديد من الفوائد والحكم وغيرها مما يعجز عن بيانها لسان الخلق. أحسن القصص، أحسن القصص مع الشيخ الدكتور صالح الحواس، ومن إخراج ساري جبرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء ورحب بفضيلة الشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل من سلطنة عمان إبراهيم يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلتكم الإفادة عن المذاهب الأربعة وعن أحكامها، وهل يوجد مذاهب أخرى؟ ولو أخذ الإنسان بواحد منها فهل يكفي؟ نرجو منكم التوجيه.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المذاهب الأربعة المشهورة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. وهناك مذاهب أخرى، مذهب الظاهرية والمذهب السفياني وغيرها، لكنها مذاهب ليست هي المذاهب المشهورة عند المسلمين اليوم. وأما الأخذ بواحد منها هو جائز، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق، أن يأخذ، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ بمذهب من يرى أنه أقرب إلى الحق. قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الإنسان المريض يختار من الأطباء من يرى أنه أقرب إلى الصواب في علاجه، كذلك أيضا الدين يجب على الإنسان أن يأخذ من يرى أنه أقرب إلى الحق. ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الإمام المتبوع منزلة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأخذ بأقواله وأفعاله على كل حال، ولا يرى جواز العدول عنها إذا تبين الدليل على فيها. فالالتزام هذه المذاهب من باب التقريب، أي تقريب الفقه والعلم للإنسان، وإلا فإن الواجب الأول والآخر هو أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامك، لأنك مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن تمذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة أو غيرها وتبين له الدليل خلافها، فإن الواجب عليه أن يعدل عنها إلى الدليل، قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: بارك الله فيكم. السائل من سلطنة عمان يقول في هذا السؤال: هل لكل صلاة دعاء خاص؟ أرجو منكم الإفادة في سؤالي.
3: الصلاة واحدة، ما شرع في صلاة شرع في الصلاة الأخرى، كلها مثلا يجب فيها تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود ركعتين والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الأفعال، لكن منها ما يكون له دعاء خاص، الوتر مثلا، إن القنوت مخصوص الوتر، ولا يقنت في غير الوتر إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت بالفرائض. وكذلك صلاة الاستخارة يدعى بعد السلام منها بدعاء الاستخارة المعروف. وبهذا نعرف أن صلاة التسبيح التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرة ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: وأن أتلو القرآن.
3: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن يسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
5: ووشوش في أذني وقال لي الليلة تصلي بنا التراويح.
6: الله أكبر،
7: الله أكبر.
8: مشاهد التلاوة في العصر الحديث. تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن.

0: في العصر الحديث. حلقتنا اليوم بعنوان ملوك في محراب الحرمين.
1: مشاهد التلاوة في العصر الحديث.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلاة، وظل على هذا حتى مرض، فقال لأصحابه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وظل الأمر هكذا في خلافة الراشدين، وكان الصحابي هبيرة بن الثقفي أول من تولى الإمامة في مكة بعد أن صار أميرا لها، ثم صارت مهمة الصلاة في الحرمين من أعمال حاكمي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وظل الأمر هكذا في عصر الدولتين الأموية والعباسية، فلما كان القرن الخامس الهجري أناب الحكام العلماء ليصلوا بالناس، وشهدت المملكة العربية السعودية إمامة بعض ملوكها المسلمين. فمن هؤلاء الملوك وما قصتهم مع محاريب الحرمين الشريفين؟ مع تأسيس الدولة السعودية أقرت إمامة العلماء للحرمين الشريفين، وعهد حكامها بالصلاة للحفاظ الثقات، وتوالى على الحرمين أئمة للحرم كانوا ملء السمع والبصر، على أن التاريخ يسجل لنا عدة مرات أما فيها ملوك المملكة العربية السعودية المسلمين في الحرمين. يأتي على رأس هؤلاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي أما المصلين في المسجد الحرام 6 مرات، حيث شهد يوم الخميس الموافق لغرة شهر ذي الحجة من سنة 1374 للهجرة، الموافق لسنة 1955 الميلاد، الإمامة الأولى للملك سعود. فعندما أذن لصلاة المغرب طلب عدد من علماء المسلمين الذين قصدوا مكة للحج من مختلف الأقطار من جلالة الملك سعود أن يؤمهم في الصلاة. فلما قضيت الصلاة تقاطر كبار الحجيج ورؤساء وفودهم فحيوا جلالته وهنأوه بموسم الحج وشكروا له جهوده الحثيثة في سبيل راحة الحجيج، ثم صرف جلالته في موكبه صوب القصر الملكي بالمعابدة.
2: حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب.
0: وفي صلاة عصر السبت 11 من شهر شعبان لسنة 1377 الهجرة، الموافق لسنة 1958 الميلاد، خرج الملك سعود من قصره بجدة ميمما وجهه إلى مكة قاصدا العمرة، فاحتفى به الناس في الطريق. ومع وصول جلالته مكة أطلقت حامية مكة 21 طلقة تحية مستحقة لجلالته، ثم دخل من باب السلام فطاف بالبيت العتيق، ثم صعد إلى سطح الكعبة المشرفة حيث تفقد عمليات الترميم، ثم دخل الكعبة المشرفة فوضع الحجر الأخير في الكسوة الرخامية، ثم انطلق جلالته إلى المشعر الحرام بين الصفا والمروة، وتوجه تلقاء المسجد لأداء فريضة المغرب، وطلب منه المصلون أن يؤمهم ففعل. ومنها إمامته السادسة والأخيرة التي كانت في يوم الخميس 2 من محرم لسنة 1381 للهجرة، الموافق لسنة 1961 للميلاد، حيث قصد البيت العتيق فدخله فطاف به، ثم أما المسلمين في صلاة المغرب.
3: استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: كما أما جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز جموع المصلين في المسجد الحرام، حيث توجه فطاف بالبيت، ثم حانت صلاة المغرب، فطلب منه الشيخ

0: الله الخليفي وكان إمام المسجد وقتها، فاعتذر الملك بلطف، لكن الشيخ الخليفي أعاد فألح على الملك. وهنا جاء صوت المؤذن الشيخ عبد الله بصنوي فحسم الأمر، حيث قال في مكبرات الحرم: إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يؤم المسلمين، وأقام الصلاة. فلم يجد الملك فيصل بدا من التقدم، فتقدم فصلى في الركعة الأولى بسورة الضحى، وفي الثانية بسورة الشرح، ثم عاد موكب الملك إلى جدة وبصحبته أصحاب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران المدني آنذاك، فضلا عن الأمير مشعل بن عبد العزيز والأمير متعب بن عبد العزيز. ولمن أراد مزيد علم في هذا الموضوع فليراجع كتاب معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد الذي عنون له باسم تاريخ أمة في سير أئمة، وكذلك كتاب أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي للأستاذ عبد الله بن أحمد آل علاف. أما المسجد النبوي فقد شهد إمامة الملك سعود للمصلين 3 مرات، كلها بعد أن ينتهي إمام المسجد النبوي آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح من خطبة الجمعة، فيطلب من جلالته أن يتقدم لإمامة المصلين.
1: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم، فهذا إمامكم الأعظم الملك سعود حفظه الله يتقدم فيصلي بكم صلاة الجمعة، تقبل الله منا جميعا.
2: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
0: فكانت الإمامة الأولى يوم الجمعة 17 من شعبان لسنة 1377 الهجرة الموافق لسنة 1958 للميلاد، وأما الثانية فكانت يوم الجمعة من شهر جماد الآخر لسنة 1378 الهجرة الموافق لسنة 1959 للميلاد، وأما الثالثة والأخيرة فكانت يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة لسنة 1380 للهجرة الموافق لسنة 1961 للميلاد.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وهكذا أيها السادة تنتهي هذه اللحظات السعيدة، تجردنا فيها من كل شيء واتجهنا فيها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو خيره وبره ونسأل رضوانه وغفرانه وعفوه. استمعنا فيها إلى دعوة الخير، إلى مزيد من شكر الله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم اتجهنا إلى الله تعالى نؤدي صلاة الجمعة خلف إمام المسلمين حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى، وقد رتل فيها جلالته، رتل في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والشمس وضحاها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة والليل إذا يغشى، فكانت لحظة من أسعد اللحظات في حياة هذه الأمة السعيدة بإمام المسلمين.
0: إلى هنا عزيزي المستمع أصل معك إلى نهاية الحلقة، وإلى أن ألتقي معك في الحلقة القادمة بإذن الله، لك مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وأن أتلو القرآن.
5: أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل، وكان ذلك في سنة 1961.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة في البداية سجلت ثلاثة مصاحف مرتلة، وهم الشيخ عبد الله خياط والشيخ عبد الله الخليفي والشيخ محمد السبيل.
7: فوشوش في أذني وقال لي: الليلة تصلي بنا التراويح.
8: الله أكبر،
9: الله أكبر.
10: مشاهد التلاوة في العصر الحديث، تقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر،
11: إخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مع القرآن في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته، نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات. مع القرآن، برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي مع القرآن، ساعة قرآنية نقضيها وإياكم في رحاب كتاب الله الكريم بين تلاوات ومعاني، وأيضا ما تشاركوننا فيه من تغريدات في موضوع الحلقة. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من الإعداد عبد الرزاق العليوي، من التنسيق سلطان العنزي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، والتنفيذ والإخراج مع خالد المالكي.
1: مع القرآن، مع القرآن.
2: مع القرآن نصحبكم خلال هذه الساعة، نتفيأ ظلال كتاب الله الكريم بين تلاوات وتأملات قرآنية. يقول الباري جل وعلا في محكم التنزيل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه الآية جاءت بعد قول الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فناسب بعد أن ذكر المرسلين في ختام الجزء الثاني أن يبدأ بالرسل، وقال الله تلك ولم يقل هؤلاء كما قال في أول القرآن ذلك الكتاب، بيانا لعلو قدرهم ورفيع مكانتهم وجليل منازلهم. أشار الله جل وعلا إليهم بقوله تلك الرسل، وهم جمع غفير. أخبر الله نبيه أنهم 310 رجلا أرسلهم الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. يتنزل مستمعين الكرام على الآية التي ذكرناها مسائل عدة، أولها الفرق بين الرسول والنبي. أكثر المصنفين في كتب العقيدة وغيرها يقول أن النبي والرسول بينهما فرق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالرسل بشر، لكنهم تميزوا عن البشر بخصائص، منها أولها وأعظمها الوحي، وثانيها أنهم يخيرون عند الموت، وثالثها أنهم يدفنون حيث يموتون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هو مدار حديثنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم
1: مع القرآن.
3: مع القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: مع القرآن.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى هذه الآية المباركة من كتاب الله الكريم للقارئ عبد الله صنعان وفقه الله. نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الساعة المباركة، الساعة القرآنية مع القرآن، ومدار الحديث فيها حول قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نسعد بمشاركاتكم وتأملاتكم القرآنية من خلال حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، تجدون التغريدة الخاصة بالبرنامج والمشاركات تحت هذه التغريدة. نقرأ من مشاركات الإخوة والأخوات، وصلت العديد من المشاركات. هنا عمر الصفري يقول: فضلنا بعضهم على بعض، أي جعلنا بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأتينا داود زبورا. والمعنى: جعلنا بعضهم أفضل من بعض في الوحي وفي الأتباع وفي الدرجات والمراتب عند الله وفي اكتمال الصفات من الحزم والعزم وغير ذلك. هنا رقية مكاوي تقول: إن الله يفعل ما يشاء لعظيم علمه وحكمته في خلقه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا تحزن ولا تقلق ولا تفرح بما أصابك من خير أو شر، فها هم الرسل ليسوا سواسية في حياتهم، فهناك المفضلون بكلام الله لهم، ومنهم بالقرب والخلة والمحبة من الله، وكذلك البشر، فلا تيأس من حظك في الدنيا ولا تجزع. شكرا لك يا رقية. أبو عبد المجيد يقول: أرسل الله الرسل على عباده لكي لا يكون لهم حجة بعد الرسل، وختمهم بخير البشر صلى الله عليه وسلم، فوالله من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. شكرا لك يا أبا عبد المجيد. مريم عبد الرحمن تقول: القرآن لم ينزل لكي نقيم حروفه ونحفظها فقط، وإنما لنعرف ما الذي يريده الله منا والذي لا يريد، لنزداد به ثوابا كلما تدبرنا وعملنا وقرأنا. شكرا لك مريم على هذه المشاركة. وبالفعل القرآن أن يعيش فينا ونعيش معه، أن يستخلفنا الله في هذه الحياة الدنيا ولحياتنا فيها قرآن، أن نقرأه ونتأمله ونعمل بما فيه.
1: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة وهذا الصوت الندي للقارئ محمد البارقي وفقه الله. إذن نحن معكم مستمعين الكرام، وهكذا هذه الساعة وهذا البرنامج ما بين تلاوات ومسامع قرآنية نعطر بها الأسماع، وما بين تأملات وقراءات في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا البرنامج كما ذكرنا هو مساحة أيضا لكم لعرض تأملاتكم القرآنية من خلال حساب إذاعة القرآن الكريم على منصة إكس، والتي نقرأ إن شاء الله ما يتيسر به وقت الحلقة من هذه المشاركات. أعود إلى مشاركات الإخوة والأخوات. من المشاركات هنا محمد الغامدي يقول: قال ابن عاشور: المقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام، وتعليم المسلمين أن هذه الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضل الله بعضها على بعض، وأسباب التفضيل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، غير أنها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة للبشر ومن نصر الحق وما لقوه من الأذى. شكرا محمود الغامدي على هذه المشاركة. أيضا هنا حمود اليماني يقول في مشاركته حول هذه الآية الكريمة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي كلم الله تعالى موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات، يعني محمد، وما أوتي نبي آية إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية، وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر بإشارته وحنين الجذع على مفارقته وتسليم الحجر والشجر، ثم من بعدهم سائر المؤمنين. شكرا لك يا حمود. أيضا صلاح أبو فراس يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، في قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله، الأنبياء متساوون في مقام النبوة. أما قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهي تعني الكرامات والمعجزات والاصطفاء. وهذه الآية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة حولها عدة مسائل وتساؤلات، منها مثلا كيف نجمع بين قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم. هي مسألة سنعرضها إن شاء الله، لكن مع ضيف الحلقة والذي سيكون معنا إن شاء الله عند 23 دقيقة بإذن الله عز وجل.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن
1: بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه. كان هذا الترتيل المبارك. مرحبا بكم من جديد إلى هذه الساعة القرآنية مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه التي نتحدث فيها عن قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وحول هذه الآية عدة مسائل نستعرضها إن شاء الله مع ضيف الحلقة في هذه الزاوية.
0: مع القرآن على مائدة القرآن.
1: على مائدة القرآن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني. الشيخ ماهر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: حياك الله. نتحدث في هذه الحلقة عن قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في البداية شيخ ماهر، قبل أن نأخذ بعض المسائل حول هذه الآية، ما هو فضل الرسل على الناس؟
2: أقول عباد الله، لا منة، إنه لا منة لله على عباده مثل منة إرسال الرسل، فإنهم أرسلوا مبشرين بالتوحيد لمن اتبعه بأن يدخل جنته ويسعد في الدنيا وينصره الله سبحانه وتعالى، ومنذرين من الشرك ودعوة غير الله والذبح ودعاء غيره بالخلود في النار أو المعاصي التي هي تحت المشيئة إن سلم العبد من الشرك. ففضلهم عظيم، إذ بهم ينقذ الله عباده من عقوبات الدنيا والآخرة. وأعظم عقوبة في الدنيا ضيق الصدر وموت القلب، فما ابتلي عبد بعقوبة في الدنيا بأعظم منها، فإن الله يحيي بهم القلوب فيبين شريعته وهو علام الغيوب. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأقاموا الحجة وأظهروا المحجة، فاستقام الناس من بعدهم على دين الله وانقسموا إلى فريقين: فريق هدى وفريق حق عليه العذاب باستكباره ومعاندته رسل الله. فالرسل الله سبحانه وتعالى جعلهم حجة على الناس، يبينون دين رب الناس، وأودع فيهم من الصفات ما يتأهل به للرسالة من الصدق ومن الكرم في الخلق ومن البعد عن سفاسف الأمور ومن رعاية الخلق والحرص عليهم ونفعهم المتعدي ما فاقوا به الناس. فيكفي أن الله اختصهم سبحانه وتعالى بالرسالة سواء كانوا أنبياء أو رسل.
1: نعم. هل هم كالملائكة مطبوعين على الطاعة، أم نالوا هذا الفضل بالمجاهدة والصبر على تبليغ الدعوة؟
2: لا شك أنهم من فضلهم أنهم لم يطبعوا كحور العين وكالملائكة على طاعة رب العالمين، بل أن الله سبحانه وتعالى جعلهم بشرا، كما قال الله تعالى لنبيه وهو أفضل الخلق: إن قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذنون الذهب مغاضبا ورجرا وخرج من قومه ولم يؤذن له بترك التكليف في الدعوة، فالتقمه الحوت وآدم عصى ربه فغوى، ثم تاب الله عليهم على ذنون وعلى آدم. وكان النبي يتوب في المجلس الواحد كما قال: يا أيها الناس استغفر الله فإني واتوب إليه، فإني أتوب في المجلس الواحد 100 مرة. وكان يحصى له كما قال ابن عمر في المجلس الواحد: قل رب اغفر لي وتوب علي إنك التواب الغفور. وحينئذ تكون هذه لهم ميزة على الملائكة، أنهم أودع ما أودع في البشر، ما أودع في البشر من شهوة ومن غضب ومن حاجة إلى طعام. وما جعل الله الرسل ملائكة حتى تقام الحجة على الناس، لو أنهم كانوا ملائكة لكان الناس حجة، يقول هؤلاء ملائكة مطبوعين لا نستطيع أن نكون مثلهم. بل جعلهم من جنس البشر يغضبون. فقال إني بشر أغضب كما تغضبون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل سببته فاللهم اجعلها رحمة له، صلى الله عليه وسلم. فلما جادوا أنفسهم وطهروها من الذنوب والعصيان وأقبلوا على ربهم وصبروا على أعباء الرسالة، حينئذ رفعهم الله بذلك سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاك الله خير. في الآية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة، في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن عمران؟ يعني ما معنى ذلك؟
2: نعم، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إن الله سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وذلك بما جعل لهم سبحانه وتعالى من مراتب، فإن الآية التي بعدها تشرحها. فقال: ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والله فضل الرسل بما جعل لهم من صفات وأحوال، وما أودع لهم أو أودع فيهم من قوة في الدين وبراهين، وأعطاهم من البراهين بحسب. فمنهم من أيده الله سبحانه وتعالى بكلامه، فكلمه كموسى، فموسى كريم الله، كلمه الله في السماء وفي الأرض. وهذه الميزة لم تصنع حتى للنبي، لم يكلمه الله في الأرض كموسى في الصحراء كلمه، قال: أنا ربك، إني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فكون الله يفضل بعض الرسل في بعض الأشياء على بعض، كما خط لموسى التوراة بيده، لا يعني أنه أفضل من كل وجه. فقوله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم، أي في الرسالة، فكلهم رسل يشتركون في الرسالة والنبوة، وأن الله أوحى إليهم، فلا يوجد التفريق بينهم. فنقول: هذا أوحي إليه وهذا ما أوحي إليه، كلهم أوحي إليه، فمن هذه الجهة يشتركون في الفضل، لا نفرق بين أحد منهم. ويتفاوتون الرسل فيما بينهم بالأحوال والصفات التي أعطاهم الله عز وجل إياها. فمنهم من كلم الله كمن كرسولنا كلمه الله وفرض عليه 50 صلاة إلى 5 صلوات، وموسى لما قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وكذلك قيل آدم، لكن قيل آدم لا يستوي ذلك مع موسى ومحمد، لأنه آدم كلم الله في الجنة قبل التكليف والنزول، قبل النزول الأرض. المقصود أن منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فرفع نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الدرجات، فهو سيد ولد آدم لفخر، صاحب لواء الحمد، اجتمع له من الفضائل ما لم تجتمع لغيره. فبعث للجن بعث للجن والإنس كافة، بعث صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وكل نبي كان يبعث إلى قومه، وحلت له الغنائم، ونصر على مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم، وودع فيه من الجمال والفصاحة وحسن اللون والنسب ما لم يكن لغيره، لأنه خاتم الرسل، فجعله خاتمة الرسل صلى الله عليه وسلم. ففضل الله بعضهم بعض في هذه المزايا، لكن مشتركون، لا نفرق بين أحد منهم في النبوة. أما قوله: لا تفضلون على موسى، فإن هذا كان له قصة، فقد خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال يهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمامي تقول تقسم برب موسى ونبينا أفضل يعني؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، أي وفي أظن الرواية: لا تفضلوني على يونس على موسى، فإن الناس يشاقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء. هذا كان منه صلى الله عليه وسلم، قيل في تلك الحادثة، أي لا تقعد أمام يهودي أو نصراني تذكر عيسى أو تذكر موسى على وجه يحدث المشاجرة، والتحزب. أنا نبينا أفضل من نبيك، ويقول نبيك أفضل مني. فحينئذ لا يستفيد اليهودي من من من من بيناتك حتى يسلم وأنت تناقشه في نبيه. نعم. فإن هذا يؤدي للخصومة وإلى يعني إبطال الحجة، بمعنى أنه لن يسمع منك حجة وأنت تقول نبي أفضل من نبيك وتحدث مشاجرة بينكم، والمقصود الدعوة للناس باللين ورفق. الثاني أن هذا قال على وجه التواضع، التواضع لا تفضلوني، على وجه الهضم الحق والتواضع، وليس على وجه أنه ليس كذلك. فإنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وصاحب لواء الحمد يوم القيامة.
1: نعم. اللهم صل وسلم على رسلك. في هذا السياق شيخ ماهر، يعني ورد النعت بالرسل في القرآن، وأيضا ورد نعتهم بالأنبياء، ما الفرق بين الرسول والنبي؟
2: هذا محل خلاف بين العلماء على عدة أقوال، لكن رأيت أن أحسنها أن الرسول من أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين له كنوح عليه السلام، والنبي أوحي إليه وأرسل لكن إلى قوم موافقين لهم كآدم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم الرسول النبي، قال آدم نبي مكلم، ما قال رسول، لأن ذريته لما نزل الأرض وكان يوحى إليه كان يوافقونه في كل ما يمر به من شرائع فسمي نبي. أما نوح سمي رسول لأنه خالفه قومه، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ماذا قال لهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم لأجل مسمى، إلى أن قال ربي إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. إذن خالفوه وعاندوه. فالرسول فنبينا صلى الله عليه وسلم رسول، لأنهم كفار قريش عاندوه وأرادوا قتله وخرج المدينة خائفا، وفي اليهود هناك أيضا أرادوا قتله وحسدوه ونفروا الناس عنه أنه ليس بنبي إلى آخره. لكن كل رسول نبي، لكن ليس كل نبي حينئذ بيكون رسول، لأن النبي من الخطأ تعريف. أنا أذكر تعريف كنا نتوارد وحينما كنا ندرس الابتدائية أو في المتوسط، يعني أن النبي أوحي إليه لكن بشرع لم يأمر بتبليغه. رأيت فيما بعد أن هذا خطأ لما سمعت بعض كلام العلماء. ليش؟ لأن الله يقول وما أرسلنا من من من من رسول من نبي ولا رسول، فإذا كلهم أرسلوا، لكن هؤلاء إلى مخالفين لهم هم الرسل، إلى موافقين لهم كآدم نعم، فصار هذا نبي وذاك رسول.
1: الله يعطيك العافية شيخ ماهر وعلى هذه الدقائق وهذا الإيضاح والتبيين فيما يتعلق حول هذه الآية الكريمة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما تبقى معي مزيد من الوقت، إن كان من ختام تختم به هذه المداخلة.
2: أختم هذه أن نقرأ سيرة هؤلاء الرسل من كتاب مثل بداية والنهاية لابن كثير ونقتدي بهم. قال الله تعالى في بهدى مقتدي، خاصة إبراهيم عليه السلام وثم النبي آخر النبيين صلى الله عليه وسلم. فإن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وأمر الله بالتأسي به، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا. فإن كثير من الناس يعانون من التقليط، تجده تارة يعصي الله، تارة يطيع الله، تارة ينتصر هواه، تارة ينتصر الشريعة، عنده تخليط. فإبراهيم كان له خلق عليه السلام، والنبي من أول لا شك أنه متصف هذا الخلق، لكن تميز إبراهيم أن الله قال وإبراهيم الذي وفى، من باب التأسي بنبينا إبراهيم أن لا يكون عندنا تخليط قبل وفاتنا، نصدق مع الله فنقبل عليه بكليتنا فنطيعه في كل شيء، وليس الذي وافق هوانا نطيعه، يخالف هوانا لا نطيعه، بل نقتدي إبراهيم وسوتنا. فإنه قال الذي وفى، فما أجمل أن تكون عند الذي في السماء ممن كان على خلق إبراهيم من الذين وفى. كذلك أن تقتدي بنبينا محمد وهو الأسوة، لقد كان لكم رسل حسنة في الفعل والترك. بعد الجمرة الثالثة عقبة، لماذا نرمي؟ لأننا ندعو، لأن النبي ما دعا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ونحن نحتفل اليوم؟ إذا نتأسى بالنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء من قبل في الأخلاق وفي الدين وما منهم من أحد اخترع في الدين شيء لم يؤمر به، فقد قيل نبينا فاستقم كما أمرت. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عباس لما رأى معاوية يستلم 4 أركان قال ما كان النبي يستلم إلا ركنين، قال لم يكن في البيت شيء مهجور، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليس بعد نبينا نبي. فلا يحل لأحد أن يقول هذه القديانية أو غيرها يمكن يكون نبي بعد نبينا، إذا دخل غرفة مثلا اعتزل في غار مثل النبي صلى الله عليه وسلم واكتسب أخلاق وصار زهد، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولن يأتي نبي أحد بعده، كما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطوفون إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون فيقول لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة يعني وأنا خاتم النبيين يعني فأنا نبي بعدي. نسأل الله العظيم أن يجيكم خير على هذا العرض وهذه الأطروحات التي تختارونها، وأسأل الله يثمن جهودكم ويهدي من سمع والمتكلم إلى التي هي أقوم.
1: شكرا لك شيخ ماهر بن ظافر القحطاني عضو هيئة الدعوة بمحافظة جدة، كنت معنا خلال هذه الدقائق حول قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم والسلام عليكم.
0: مع القرآن. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مع القرآن.
1: كان هذا الصوت والترتيل للقارئ عصام حمود وفقه الله. نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، نتوقف مع هذا الفاصل.
2: مع القرآن،
3: الناسخ والمنسوخ.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الآيات في سورة النساء التي نسخت حكما من أحكام الجاهلية هي قول الله جل وعلا في الآية الثالثة من سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذه الآية على الصحيح أنها ناسخة لما كان عليه أهل الجاهلية وبرهة من الإسلام أن للرجل أن يتزوج ما شاء من الحرائر، فنسخ ذلك بالقرآن والسنة وعمل المسلمين إلى اليوم، وأنه لا يحل لأحد أن يتزوج فوق أربع نسوة إلا ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى أو ثلاثة أو ربع. ولذلك يقول الحافظ بن حجر على هذا التبويب: أما حكم الترجمة فبالإجماع، فبالإجماع أنه لا يجوز لإنسان أن يتزوج فوق أربع بهذه الآية وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غيلان بن سلمة الثقفي أنه حينما أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. وأما معنى الآية فهذا موضوع آخر لا يتسع ذكره، وإنما المقام مقام بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأسأل الله التوفيق والسداد.
2: مع القرآن،
3: الناسخ والمنسوخ. الدكتور محمد بن بقنا الشهراني.
2: مع القرآن.
1: من جديد أهلا بكم مستمعينا الكرام مع القرآن إلى هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، الذي نتوقف فيه مع تلاوات ومسامع قرآنية وتأملات وقراءات في تفسير الآيات. كنا نتحدث في هذه الحلقة حول قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. حقيقة وصلت كثير من المشاركات والتأملات القرآنية في حول هذه الآية. هنا سميح اليافعي يقول: كما فضل الله بعض رسله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بعض الأمم كبني إسرائيل في زمانهم بأنبيائهم وإيمانهم، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكذا فضل العرب، فضل العرب واصطفاهم بجعل النبوة والرسالة الخاتمة فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. شكرا لك يا سميح على هذه المشاركة. هياوي أوردت مشاركتها من التفسير الميسر، تقول: هؤلاء الرسل الكرام فضل الله بعضهم على بعض بحسب ما من الله به عليهم، فمنهم من كلمه الله كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل على وجه اللائق بجلاله، ومنهم من رفعه الله درجات عالية كمحمد صلى الله عليه وسلم بعموم رسالته وختم النبوة به. شكرا للأخت هياوي على هذه المشاركة. هذه المشاركة من سميح يقول في مشاركته: رسالته تحث على المعالي، وسيرته جمال في جمالي، وطلعته تفوق البدر حسنا، ومنطقه يقود إلى الكمال، تحير واصفوه وما استطاعوا، فقد أثنى وكرم ذو الجلال، عليه الله صلى ما تراءت لعيني طيبة فارتاح بالي. شكرا لك يا سميح على هذه المشاركة، والتي يبدو أنه أوردها من طيبة في المسجد النبوي، ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لك يا سميح على هذه الأبيات الجميلة. إذن مستمعينا الكرام، نتوقف الآن وإياكم مع مسمع قرآني وبه نختم هذه الحلقة.
2: مع القرآن.
5: مع القرآن.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقين

0: كان أمر الله مفعولا.
1: مع القرآن. مع القرآن.
2: كانت هذه التلاوة وهذا الصوت الندي للقارئ الشيخ أحمد بن طالب وفقه الله. إذن مستمعينا الكرام، بهذا المسمع القرآني الذي عطرنا به الأسماع وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم مع القرآن، هذه الساعة التي تفيأنا خلالها ظلال كتاب الله تبارك وتعالى ما بين تلاوات ومسامع قرآنية وتأملات وقراءة في تفسير الآيات. في ختم هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، من الإعداد عبد الرزاق العليوي، من التقديم محدثكم إبراهيم الشايع، ومن التنسيق سلطان العنزي، في التنفيذ والإخراج خالد المالكي. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم بالقرآن، وأن ينفعنا به، وأن يزيدنا به رفعة، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع القرآن في حروفه وكلماته وقصصه وعظاته وسوره وآياته، نسمع متدبرين، ننصت خاشعين، نتدبر نتلو، عسى أن تحف أرواحنا الرحمات وتظل قلوبنا البركات. مع القرآن. برنامج يومي مباشر نقضي فيه ساعة مع القرآن. مع القرآن.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
2: حتى أحبه،
3: حتى أحبه.
2: قلب يخفق بالحب، وبصر يرنو إلى السماء، ولسان يلهج بالذكر والعطاء، وقدم تسير وتتعثر، تسير إلى الله حبا وشوقا وخوفا وطمعا.
4: أمتع شيء في الدنيا المعرفة بالله عز وجل، وأمتع شيء في الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
2: لحظات وأوقات نقضيها نذكره فيها، نرقق قلوبنا بذكره، ونزكي نفوسنا بالقرب منه سبحانه.

0: أنت محب.
1: برنامج يكشف أسرار النفس ويسبر أغوار الروح ويبين أسباب البعد عن الله تعالى وطرق الوصول له سبحانه،
2: مع عرض لبرامج إيمانية عملية وتجارب واقعية،
1: باستضافة بعض من لهم باع في التوجيه الإيماني وأسلوب في التوجيه والوعظ. ولكن
2: إليك فراري حتى أحب. حتى أحب يأتيكم يوميا مباشرة الساعة 12 بعد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: مواقف قرآنية.
5: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
4: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة في القرآن الكريم سميت باسم شخص أحيانا في بعض أسماء القرآن دون ذكر اسم ذلك الشخص وإنما بصفة. نحن لا نزال مع موسى عليه السلام وفرعون وما دار بينهما، لكن حديثنا اليوم سيكون في موقف عظيم، أطول حوار في كتاب الله ستجدونه في هذا الأمر، مشهد وموقف أنا حقيقة أعجز في كثير من الأحيان أن أفصل فيه كثيرا لما فيه من الدروس والعبر. دعونا نستعين بالله ونبدأ في هذا الموقف العظيم. لقد كان لدعوة موسى صدى واسع، وكان من المتوقع أن يؤمن به البعض، وهذا ما تجلى في هذا الموقف. فخلال حديث موسى مع فرعون ومع سقوط حجة فرعون وبطلانه ينتقل إلى التهديد. الآن فرعون سيهدد موسى، ماذا سيقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر التي تسمى سورة المؤمن: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. أوه، القضية الآن قضية قتل لذلك الرسول. فيتعوذ موسى بربه. عندها تأتي صورة من صور نصر رب العالمين لعبده موسى عليه السلام بصورة لم يتخيلها حتى فرعون. ولنقرأ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. الوقوف في وجه الطاغية فرعون يتطلب شجاعة وافية وكبيرة، فكيف إذا كان هذا الطاغية قال أنا ربكم الأعلى؟ فكيف إذا كانت القضية التي يناقشها ذلك المتحدث هي قضية حياة أو موت بالنسبة لهذا الطاغية وهو فرعون؟ وكيف إذا لم يكن لديك أعوان من البشر؟ ما يوجد مع المؤمن. قال مؤمن، الآن موسى عليه السلام مهدد بالقتل، فهو تحرك. لعل هذا وغيره هو من الأسرار التي جعلت القرآن الكريم يذكر هذا الموقف كأطول حوار في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولنبدأ. الله سبحانه وتعالى يقول رجل، أربع صفات. احسبوا هذا الرجل، أنا لا يهمني حقيقة الاسم، وإن ذكروا كتب التفسير من هو وفصلوا وذكروا من الإسرائيليات، القرآن الكريم طالما لم يذكر الاسم ولم يبينه حبيبنا صلى الله عليه وسلم فليسنا في صدد دراستي والتفصيل في ذلك الاسم. كائنا من كان اسمه، يكفي أنه واحد رجل، اثنين مؤمن، ثلاثة من آل فرعون، أربعة يكتم إيمانه. نعم هو كاتم إيمانه، لكن الآن الوقت وقت حراك ودفاع عن الرسول الذي هو موسى عليه السلام الذي هدد بالقتل، ولذلك استدعى مثل هذا الموقف أن يظهر أو أن تظهر حقيقة ذلك المؤمن. سأذكر 4 محاور أساسية في الحوار، ثم سنبدأ بإذن الله تعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم وأن نستفيد من هذا الوقت كله. أغلب الحوار أكثر من 300 كلمة، هو من كلام المؤمن وحججه، أكثر من 200 كلمة، يعني أكثر من 75% من الكلام هو للمؤمن وليس لفرعون. 2، استخدم المؤمن عدة أساليب وسنذكر بعضها. 3، كان التركيز على قضية الجمع بين الدين الدنيا والآخرة واضحة في كلام المؤمن. أنا أذكر هذا حتى نحن في دعوتنا وفي تبليغنا وفي دعوتنا للآخرين مهما كان أولئك الناس نستفيد مما ذكره الله سبحانه وتعالى. 4، الوعد والوعيد والتهديد سمة فارزة في حوار ذلك المؤمن. ولنبدأ الآن بذلك المؤمن وهو يتحدث. عيشوا مع هذا الموقف، فرعون يهدد موسى، موسى عليه السلام واقف في الاتجاه الآخر، يبرز ذلك المؤمن فيقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ يا سلام، والله كلام جميل، وضعها في صيغة سؤال لتحريك الأذهان، أتقتلون رجلا، ثم إن ربه الله أن يقول ربي الله أي موسى، وثم ثالثا قال وقد جاءكم بالبينات من ربكم. لاحظتم كيف قال ربكم؟ جمعهم. الآن بدأ ضمنيا يدخلهم في دعوتهم للإيمان بذلك الرب أو بذلك الإله الذي هو رب موسى. ثم يقول: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذن لن تخسروا شيئا، فالكذب عليه، والصدق قد يجعلكم معرضين لبعض مقالاته التي قالها. تلك حجج عقلية راقية. ويختم كلامه بقاعدة مهمة، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن هذا من كلام الله وليس من كلام ذلك المؤمن، بقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. من هو؟ هو يقصد فرعون، لكنه لم يذكر باسمه تحاشيا لمسألة أن تنتقل الأمور إلى أسماء وحبارات، إنما المقصد هو الصفات. مسرف أي متجاوز الحد في عناده مع وضوح الأدلة وكثرتها، كذاب في ادعائه، وفي هذا إشارة إلى فرعون. ويستمر في ذكر حجته الثالثة فيقول: يا قومي، يا جميل، يا كلام، يا سلام، حينما يقول: يا قومي، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي في مصر، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. تذكير بالنعم وتهديد بزوالها وتحولها إلى نقم دون تحديد لطبيعة تلك النقم. ويكفي أنه بأس الله أي عذابه وعقابه. وهنا سينتقل فرعون لكي يتحدث مع ذلك المؤمن أمام هذا الناس. ماذا سيقول وكيف سيتحدث وكيف سيدافع؟ سنعرف هذا بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيد. أهلا بكم أحبتي من جديد. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا جماعة، نحن نتحدث عن أدلة وحجج عقلية، لم يذكر فرعون أي حجة، إنما قال كل الذي قال: أنا ما أريكم إلا ما أرى، أنا ما أراه في نفسي، وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق. وقد كذب في الثنتين. أما في نفسه حينما قال ما أريكم إلا ما أرى وأن هذا في نفسي هو طريق الحق، كذاب. أنا لا أقول كذاب من عندي، إنما الله سبحانه يقول: قال لقد علم موسى عليه السلام، يخاطب موسى فرعون فيقول: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. علمت أي علمت يا فرعون. أما ادعائه الثاني وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فأيضا كذابوا فيها، فيقول الله سبحانه في آية أخرى بعد ذلك يقول: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. أضل فرعون قومه وما هدى. إذن هذا حتى الدعاء كذب. ولنرجع إلى كلام المؤمن الجميل البديع بعد أن أسقط في يد فرعون، وقال الذي آمن: يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب نعم، الناس الذين يجتمعون مع بعض وتجمعهم رابطة معينة ويكون بينهم تناصر، فهناك يسمى حزب، فمجموعه أحزاب. ثم ذكر أمثلة لأناس يعرفونهم قومه ويعرفهم فرعون ويعرفهم كل الحاضرون. قال: مثل دأبي. دأب يعني عادة، الشيء الذي يتكرر، الذي يكرره الإنسان حتى يصبح عنده عادة. قال: مثل دأب قوم نوح واحد، وعاد اثنين، وثمود ثلاثة، والذين من بعدهم. ثم ذكر قاعدة، ونرجع نقول بعض أهل التفسير يقول هو يقول: وما الله يريد ظلما للعباد، لم يظلم أولئك لا قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا الذين من بعدهم، ومن باب أولى لا يظلمنا نحن. لاحظتم كيف العبارات تتغلغل في القلوب دون أن يكون هناك كلام مباشر، ويستمر في النصح وبطريقة. شوفوا الأساليب كيف يعني ينتقل مؤمن آل فرعون، فيقول: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، اختار من أسماء يوم القيامة ما يناسب المقام فسماه يوم التناد، ويوم سمى لأن الخلق يتنادون فيه يوم القيامة، فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومن مهنئ ومن موبخ ومن معتذر ومن آمر، كل ينادي. ثم يفسر فيقول: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن لا يوجد، ولعل اختيار يوم التناد التناصح ورفع الأصوات، لأني أنصحكم الآن يا قومي، فقعد أناديكم، فهو ذلك اليوم، ولذلك اختار من أسماء يوم القيامة ذلك اليوم الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم التناد، ومن يضلل الله فما له من هاد. فأنتم بإعراضكم وعنادكم حصدتم إضلال الله لكم، لكن الله سبحانه وتعالى لن يظلم عباده. ولما لاحظ عدم إيمانهم انتقل إلى طريقة أخرى، بدأ بعملية اللوم على القريب المعروف. من هو القريب المعروف؟ نقرأ القرآن: ولقد جاءكم يوسف من قبل. أنتم تعرفون يوسف، جاءكم يوسف بالبينات، فما زلتم، لاحظوا أحبتي، فما زلتم في شك. الآن ليسوا هم الذين أتاهم يوسف عليه السلام، إنما أسلافهم، فما زلتم في شك مما جاءكم به. هو لم يأتيهم، إنما أتى أسلافهم. حتى إذا هلك، أي حتى إذا هلك يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نرجع إلى القاعدة: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. اللام في القسم، ولقد جاءكم لام القسم. يوسف النبي المعروف إيمانه وصلاحه، أمر عظيم حينما بالبينات، فما زلتم تشكون، أي أسلافكم يشكون. استخدم هذا الضمير جاءكم، زلتم، قلتم، تسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه من أسلافهم. ورثتم العناد وورثتم الشك، حتى إذا هلك يوسف كنتم تعيشون في ريبة، فتقولون الآن ارتحنا من يوسف عليه السلام، فلا نشك بعد الآن، ولا يوجد من يدعون إلى التوحيد وإلى الإيمان، فلا نعيش في شك. هكذا فسروها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، متجاوز في الشك والريبة وعدم الإيمان، يبحث عن الضلال لأنه رفض الإيمان وعاش في الشك والحرمان. ويبين الله حقيقة المسرف المرتاب، وهو الذي يجادل بغير دليل ولا برهان. لاحظتم؟ بلا دليل. وبهذا الاستئناف تقرير فظاعة طريقتهم والنكاية بهم والتصريح عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الكبر مستعار للشدة، أي مقت شديد. نرجع إلى تكملة حوار ذلك المؤمن. وقال فرعون، رجعنا الآية إلى فرعون، لاحظتم كم كلمة، كم جملة قالها المؤمن. الآن سيأتي فرعون، ماذا سيفعل؟ سيعمل خطة. انتبهوا أثناء الحوار، يحاول أن يخرج من موضوع الإيمان وموضوع المسرف المرتاب وموضوع الشك. وقال فرعون: يا هامان. الآن الموضوع يتكلم بينه وبين المؤمن، ماذا ينادي؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ قال: أسباب، أي أبواب، أسباب السماوات. لماذا تريد أن تصل إلى أسباب السماوات أبوابها؟ فقال: فأطلع إلى إله موسى، فأنظر إلى ذلك الإله الذي هو إله موسى. ثم ذكر القاعدة عنده فقال: وإني لأظنه كاذب. طالما هو كاذب فلماذا تريد؟ إنما هي محاولة إشغال الوقت وصرف الأنظار عن القضية التي يطرحها. عن القضية التي يطرحها ذلك المؤمن لأنه أصبح بلا حجة ولا برهان. ربما سمعنا يقول: وكذلك زين لفرعون سوء، وعوذ بالله من تزيين سوء العمل، وصد عن السبيل. لماذا؟ لأنه رفض من الأول، قال لني لا أظنه كاذبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: مهما كاد فرعون إنه في تباب، أي في خسارة. ثم نرجع إلى المؤمن، وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ثم يذكر القاعدة: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. يا الله تجعلنا من أهل الجنة. يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم يكمل فيقول: يحظوا الرقة الآن، سيختم: يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، الله، إلى عبادة الله، إلى النجاة من النار، إلى الفوز بالجنة. هو حتى الآن لم يذكر اسم موسى، هل علكم لاحظتم أنه لم يذكر اسم موسى عليه السلام؟ تدعونني وأنتم تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما عندكم أي دليل، ما في أي برهان، وأنا أدعوكم. لاحظوا، اختار قبل قليل، اختار من أسماء يوم القيامة التناد، الآن اختار من أسماء الله العزيز الذي يعزكم ويظهركم ويعطيكم من القوة. ثم قال: الغفار، يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم. لكن مع الأسف، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال: وأن مردنا أنا وأنتم وموسى عليه السلام وفرعون إلى الله. ثم قال: وأن المسرفين، المتجاوزين في حدود رفضهم وعدم قبولهم للحق، هم أصحاب النار. ونختم هذا المشهد، اسمحوا لي أطلت في هذه الحلقة لأن الموقف يستدعي، يختم بهذه الجملة فيقول: فستذكرون ما أقول لكم. أي والله ستذكرون. أما أنا سأسلم إلى الله يفعل بي ما شاء، وأفوض أمري إلى الله. ثم قال: إن الله بصير بالعباد، بأني بي وبكم وجميع العباد. ومثل ذلك المؤمن استحق أن يأخذ جائزة عظيمة في هذه الدنيا قبل الآخرة، يعبر عنها القرآن الكريم في آيات تتلى إلى يوم القيامة: فوقاه الله سيئات ما عملوا. يا سلام، كم هي جميلة عناية الله بعباده الصالحين وأوليائه المطيعين. فمع قوة فرعون وشدة بطشه، ومع كلام المؤمن ومناصرته لعدو فرعون، ومع توفر كل دواعي الأذية بأشد أنواعها لذلك المؤمن، إلا أن الله حماه وصانه، فبعد صدعه بالحق حاولوا أذيته والنيل منه، لكنهم لم يستطيعوا. ولسنا في حاجة إلى معرفة كيفية محاولاتهم ولا أساليبهم، لكن يكفينا قول الله سبحانه وتعالى: فوقاه، لم يصلوا إليه. وهكذا أسدلنا الستارة على أطول حوار قرآني، لكن موسى عليه السلام لا يزال في مصر، وسنعرف تفاصيل ذلك في مواقف أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنبيكم الحق حق والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مواقف قرآنية.
5: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
4: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على

صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر. وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، موت قبيلة أيسر من موت عالم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وليس عندهم موت العالم إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، ألا فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

أن يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأحبة أيها الأصدقاء في أنفاس الصباح وفي فقرة إشراقة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. للحديث عن صيام ست من شوال ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء. دكتور عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير يا شيخ، حياكم الله. في البداية، يعني العمل بعد رمضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى شهر رمضان المبارك وكأنه طيف خيال، وأخذ الناس ينصرفون عن الأعمال الصالحة. فأجمل ما يكون المرء عنده من الخير أن يستمر على تتبع الحسنات، وأجمل الطاعات إذا تتابعت بطاعات أخرى، والحسنة تتبعها حسنة، وهذا من الباقيات الصالحات التي ندب الله عز وجل إلى فعلها في محكم الآيات. فالعمل بعد رمضان من أجل الطاعات، وبيانه وأن رب رمضان هو رب شعبان ورب شوال وهو رب الشهور كلها. وهكذا يجب أن تكون حياة المسلم كلها عبادة لله عز وجل، وكلها مسابقة للخيرات وميدان فسيح للعمل، وأنه لا فرق بين شهر رمضان وغيره من الشهور في الأعمال الصالحة إلا مضاعفة الأعمال. والله جل وعلا يسر الخير وفتح أبوابه ودعانا للتسابق والتنافس في الطاعات، وطرق الخير كثيرة، ولكن أين السالكون وأين الباحثون عن الخير؟ فإن كان انقضى هذا الشهر، شهر الخير، شهر الصيام، شهر الصدقة، فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الشهور والأعوام والليالي كلها مقادير لأجالنا ومواقيت لأعمالنا، ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. ولا بد الإنسان أن يتذكر زوال هذه الدنيا، وأنه لا حول له ولا قوة له في ذلك، فيحرص الإنسان على الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل ويستمر عليها ولا ينقطع عن العمل.

0: أجمع الفقهاء على استحباب صيام 6 من شوال، وهذه الست من شوال جاء فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وروي في كثير من كتب السنة، وروى الإمام أحمد عن ثوبان مرفوع: صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بـ2 شهرين، فذلك صيام السنة كلها. والله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل الله عز وجل لعباده في هذه الأيام يسارعون فيها إلى الخيرات. نعم.
1: نعم دكتور، أيضا الحكمة من صيام 6 أيام من شوال.
0: ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من ذلك: أولا، إظهار شكر الله عز وجل وشكره على أن أتم عليه نعمة صيام رمضان، فيشكر الله عز وجل بأداء هذه النوافل وهذه الأعمال المستحبة وهي صيام 6 من شوال. ثم أيضا تعويد النفس وترويضها على متابعة الإحسان بالإحسان، وبيان أن فعل القرب ليس محصورا على رمضان، بل أنه يتجدد وفي كل في السنة كلها. ثم من الحكمة أن صيام هذه 6 يكمل ما حصل الفرض من خلل ونقص.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: النوافل تجبر ما حصلت في الفرائض من نقص يوم القيامة في يوم القيامة في الموازين. يقول الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله: وأكثر الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. ثم بيان أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، كما رواه البخاري ومسلم. ففيه تعويد المسلم على أنه يستمر على عمل صالح وإن كان قليلا، فيكون في ذلك خير كثير وأجر كبير من الله عز وجل.
2: نعم دكتور، أيضا هل هناك أحكام مثلا متفرقة من صيام 6 أيام من شوال؟
1: نعم، بيّن العلماء رحمهم الله أحكام ومسائل في صيام شوال، وذكروا منها أن المشروع تقديم القضاء على صوم 6، من عليه قضاء من النساء أو من الرجال أفطر لعذر في رمضان فإنه يقضيه قبل صيام 6، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه 6 من شوال، ومن قدم 6 على القضاء لم يتبعها برمضان وإنما أتبعها بعض رمضان. ولأن الغرض أولى ولأن الفرض أولى بالاهتمام والعناية من النفل. أيضا من الأحكام لا بد من تبييت النية لصيام 6 من شوال قبل طلوع الفجر، فإن نوى الصيام في وسط النهار فله أجر على صيامه، لكن لا تحسب من أيام 6، لأنها لا بد أن تكون أياما تامة من الفجر إلى غروب الشمس. مسألة صيام متى يكون صيام شوال، يجوز في صيام 6 من شوال أن تكون متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أو في أيام فاضلة كأيام الاثنين والخميس أو في أيام البيض. كل هذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامه ولم يذكر تتابعا ولا تفرقا. أيضا لا يشرع قضاء هذه 6 بعد انسلاخ شوال، من لم يكن أو من لم يستطع صيام رمضان 6 من شوال في شوال، فإذا انتهى شوال لا يقضيها في الأشهر الباقية، لأن وقتها فات ومحلها انتهى، سواء تركها لعذر أو لغير عذر. نعم
2: بارك الله فيكم دكتور، الله يعطيك العافية إن شاء الله على هذا اللقاء الجميل والمعلومات الجميلة. هل لك من إضافة دكتور؟
1: نعم، المسلم بعد انتهاء العبادة يخاف دائما ويحاسب نفسه أن يكون عمله غير مقبول ولا يعجب بعمله ويزهو به، فالإعجاب بالعمل محبط للعمل. فإن في إنسان إذا كان يحاسب نفسه في ذلك مدعاة للجد والاجتهاد، ويكون أيضا مشجعا له لعدم الفتور وترك العمل، وأشد حرصا على فعل الطاعات والبعد عن المعاصي. قد مدح الله الذين يعملون ويخافون من عدم قبول أعمالهم، وبين أنهم أهل مسارعة للخيرات، هذا يكون سبب لمسارعة في الخيرات. فقال عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. فالإنسان إذا عمل عمل يسأل الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه الكريم موافقا لما جاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خائفا أن لا يقبل عمله ويرد عليه، فيجتهد في الإخلاص في العمل لله جل وعلا.
2: بارك الله فيكم شيخ، الله يعطيك العافية، وإن شاء الله لعلنا نلتقيك إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة.
1: شكرا
2: حياكم الله. إذا مستمعين الأحبة، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعر، عضو هيئة التدريس بمعهد الأئمة والخطباء.
3: كما كانوا يذكرون آباءهم أو يذكرونه بصورة أشد. والغرض من التشبيه حث المؤمنين على ذكر الله والإكثار منه وعمارة الأوقات به، فإن الله جل جلاله هو أعظم من آبائهم، فهو أولى بالذكر والشكر. ولا يفهم من الآية الجمع بين ذكر الله وذكر الآباء، فإن هذا غير مراد، والله أعلم. الوقفة الرابعة مع قوله سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا تفريع على الأمر بذكر الله تعالى، فإن من حج من الناس صنفان: صنف يبتغي الدنيا لا هم له إلا هي، حتى إذا دعا الله تعالى لم يسأله إلا متاعها، وهذا والعياذ بالله ليس له حظ ولا نصيب في ثواب الآخرة. وآخرون يطلبون حاجتهم من الدنيا، لكنهم يبتغون ما عند الله في الآخرة من الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهؤلاء هم أهل الإيمان الخالص الذين يسارعون إلى ذكر الله تعالى، ويسارع الله جل جلاله إلى جزائهم على أعمالهم. وإن كان عرض هذين الصفين على وجه الإخبار، إلا أن فيه تعريضا للمؤمنين بالنهي عن مشابهة الصنف الأول الذين لا يذكرون الله تعالى لانشغالهم بطلب الدنيا، وحث لهم على أن يكونوا من الصنف الثاني الذين يبادرون إلى ذكر الله لرغبتهم فيما عند الله. وهنا سؤال: لماذا ذكر الله جزاء أهل الدنيا بالإفراد فقال وما له في الآخرة من خلاق، وذكر جزاء أهل الآخرة بالجمع أولئك لهم نصيب مما كسبوا؟ لعل جمع أهل الآخرة في هذا السياق تعظيما لشأنهم، ولذا أشير إليهم باسم الإشارة للبعيد أولئك، دلالة على رفعة منزلتهم وعلو درجتهم. وأما إفراد أهل الدنيا فتحقير لهم. وثم سؤال آخر: مع أهل الدنيا عبر بالخلاق في قوله سبحانه وما له في الآخرة من خلاق، ومع أهل الآخرة عبر بالنصيب في قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والخلاق بمعنى الحظ والنصيب، فما سر المغايرة؟ يذكر أهل اللغة أن الخلاق يستعمل في الحظ والنصيب من الخير كما يستعمل في الجدارة، فيقال فلان خليق بكذا أي جدير به. ولما كان لفظ خلاق نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، دل التنكير على نفي كل حظ من الخير سواء أكان بإيتاء الثواب أو بدفع العذاب، لأن دفع الشر من الخير، فلم يبق لهم حينئذ إلا الشر، فهم غير جديرين بأي خير. ولو قيل ما لهم من نصيب لربما توهم متوهم أنهم قد يكفون الشر فحسب وإن لم يؤتوا النعيم، كما أن في نفي جدارتهم بالخير تشنيعا عليهم ومزيد تحذير وترهيب للمؤمنين من سلوك سبيلهم. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يطلبون الدنيا ولا رغبة لهم في خير الآخرة، والتعبير بخلاق لما قيل آنفا من أنه يستعمل في نصيب الخير، وهذا من بلاغة القرآن في اختيار الألفاظ التي تعبر عن المقصود بدقة. نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، ونسأله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين.

ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء

ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا

0: تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
2: أذكار المساء. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرة واحدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات. قل هو الله أحد والفلق والناس، ثلاث مرات.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده. 100 مرة سبحان الله. 100 مرة الحمد لله. 100 مرة الله أكبر. 100 مرة
1: التفاسير القرآنية.
2: التفاسير القرآنية
1: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب، ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب 3 طبعات، وفي الطبعة 3 أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال:

تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وصححه. وروي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. رواه البيهقي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الماهر بالقرآن. هذا أوان برنامجكم
2: الماهر بالقرآن، مساحة مباشرة للقراء المتقنين،
3: تطبيقات ونقاشات عن أساليب تقويم الأداء وتحبير التلاوة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع،
1: تنفيذ خالد بن محمد المالكي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي الماهر بالقرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونحن على بعد أيام من شهر القرآن، من شهر رمضان، نقدم لكم هذه الحلقة التي تأتي في ختام سلسلة من الحلقات من برنامج الماهر بالقرآن، حيث سنتوقف في شهر رمضان المبارك ثم نعاود تقديم هذا المحتوى من خلال استكمال حلقات هذا البرنامج بعد شهر رمضان المبارك. لماذا نتوقف في رمضان؟ وذلك لإطلاق مسابقة المهرة التي اعتدتم على متابعتها والاستماع إليها وعشنا معا خلال العشر سنوات الماضية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، والترحيب موصول لضيوف هذا البرنامج وشركاء النجاح في المهرة وفي الماهر بالقرآن، المشايخ الكرام الشيخ صابر عبد الحكم رئيس لجنة التحكيم في مسابقة المهرة. فأهلا ومرحبا بك شيخ صابر.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي عبد الرحمن، فريق العمل والمستمعين والمستمعات.
4: كما أرحب أيضا بالشيخ يوسف الدوسري عضو لجنة التحكيم، حياك الله شيخ يوسف.
6: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
4: والترحيب موصول أيضا بعضو لجنة التحكيم الشيخ أحمد العبيدي معنا عبر الهاتف، حياك الله شيخ أحمد.
7: الله يحييك أخي عبد الرحمن، مشايخ الكرام والمستمعين والمستمعات،
4: أهلا ومرحبا بكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والاستماع لما تم تقديمه من خلال حلقات هذا البرنامج في الأسابيع والأشهر الماضية، وصولا إلى هذه الحلقة التي تقرر أن نتحدث فيها عن جزء مهم ومشكل أساسي أيضا للمهارة في تلاوة القرآن، وهي المسابقات القرآنية التي يعني يبدو واضحا حرص المملكة العربية السعودية على كل ما له علاقة بالقرآن الكريم وتشجيع الأبناء والبنات على إتقانه من خلال المدارس وحلق التحفيظ والدور النسائية، وكذلك البرامج التي تقدمها هذه الحلق والمدارس من أجل تشجيع الطلاب والطالبات على المهارة في تلاوة القرآن الكريم. نحن نتحدث عن المسابقات القرآنية في هذه الحلقة ابتداء من أقل مستوى، يعني المسابقات تبدأ على مستوى المساجد نفسها أو المدارس، ثم تتطور على مستوى المحافظة والجمعية، تقيم مسابقة لمنتسبيها، ثم المحافظات والجمعيات الصغيرة ترشح من يمثلها في مسابقات أمراء المناطق، ثم كل منطقة كذلك ترشح من يمثل مدنها وجمعياتها في مسابقة الملك سلمان والتي بدأت هذا الأسبوع في دورتها 26، ومن يحقق أيضا مراكز في مسابقة الملك سلمان يرشح لتمثيل المملكة في مسابقة الملك عبد العزيز وغيرها من المسابقات الدولية خارج المملكة. إذن نحن نتحدث في هذه الحلقة عن المسابقات القرآنية ودورها في تحقيق المهارة في تلاوة القرآن الكريم. كذلك الإعلام بإذاعاته وقنواته يستجيب لمثل هذه المبادرات وتنعكس في برامجه، ونحن هنا في إذاعة القرآن الكريم نقدم مسابقة قرآنية أيضا وهي مسابقة المهارة. نبدأ مع الشيخ صابر، تحدثنا عن الحفظ والمراجعة والأداء والتجويد وكل ما له علاقة بالفنون الأدائية في تلاوة القرآن الكريم. نعم. أين تأتي هذه المسابقات؟ ولا شك أن الحمد لله في المملكة هناك عناية كبيرة بالقرآن، ومن ضمن هذه العناية المسابقات القرآنية.
5: أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم أستاذ عبد الرحمن ولإذاعتنا المباركة ولمملكتنا الحبيبة، يعني العناية بالقرآن في كافة المجالات ومنها مجال المسابقات. كما تفضلت، الآن ناس يحفظون وناس يجودون ويهتمون بالأداء الصوتي، تأتي المسابقات كسوق من أسواق الترويج لمحبة القرآن وتعظيم القرآن والتنبيه إلى فضل القرآن، فهي محافل قرآنية يجتمع فيها الناس من أماكن مختلفة ومن بيئات مختلفة وبأعمار مختلفة. معظم المسابقات، وعلى سبيل المثال مسابقة خادم الحرمين الشريفين المحلية الملك سلمان، يعني هذه فيها يمكن 6 مستويات. صحيح شيخ يوسف، كانت 5 مستويات لما أضيف القراءات أصبح 6 مستويات. فيها الذي يختم القرآن كاملا ومعه قراءات، والذي يختم القرآن كاملا فقط ومعه 20 جزء ومعه 10 ومعه 5، ويهتمون بثلاث بنود اللي هي دائما عناصر الاهتمام في المسابقات: الحفظ الجيد، التجويد المتميز، أيضا الأداء. وإن كان بيختلف من مستويات إلى مستويات، يعني هناك مستويات تعطي الأداء مساحة أكبر وتخفف عنهم عبء الحفظ، غالبا المستوى الأخير بيكون مهتم بالأداء أكثر.
4: لا، ومسابقات حيث نوع المسابقة، في مسابقة تعنى بالتلاوة جمال الصوت، مسابقة في الحفظ والتجويد، مسابقة في القراءة،
6: في درجتها يعني في الدرجة التي تقيم بها.
5: فهذه المسابقات في الواقع وهي كثيرة حقيقة بفضل الله عز وجل، سواء في مملكتنا أو مسابقات دولية وحتى مسابقات مستوى دراسة التعليم، مسابقات القوات المسلحة، مسابقات يعني
4: قبل أسبوع مسابقة العسكريين.
5: نعم، فهذه هي مجالات قرآنية مباركة تحبب الناس في القرآن وتعطي مساحة لي يعني التنافس الإيجابي في القرآن. كثير من الناس إذا حفظ وكان متقنا يعني يجلس مع نفسه يراجع وكذا وكذا، لكن إذا قيل له هناك مسابقة وتحمس لها فيفاجأ أن هناك مهارات يعني هو لم يتعود عليها. منها مثلا تعزيز الثقة بالنفس، يعني ممكن يقرأ مع نفسه لكن إذا كان في محفل يحصل نوع من التردد، نوع من الثلج،
4: وجود اللجنة المتخصصة.
5: نعم، لكن كثرة حضوره لهذه المسابقات تعطيه ثقة في نفسه، فإذا تقدم في محراب من المساجد الكبيرة يصلي، إذا تقدم في محفل ليفتتح يفتتح. وتكون المسابقات هي حقيقة من أعظم الحوافز لمن كان يعني هذه أموره يعني حافظ ومتقن لكنه لم يحتك لهذا الاحتكاك.
4: نعم، حنا في التغطيات يمكن الشيخ يوسف حضرت مسابقة الملك سلمان هذه الدورة، دائما أول سؤال نسأله عن تطور مستوى المتسابقين من سنة لأخرى.
6: هي الحقيقة يعني بالنسبة لمسابقة الملك سلمان وأشباهها بالمسابقات التي يعني تنحو نفس الطريقة، هي أشبه، لا نقول أنها مجرد سؤال وجواب من الطالب، هي أشبه ما نقول أنها يعني ورش تدريبية متكاملة. يعني حتى أنك لو تلاحظ في اللي يحضر في نفس المناسبة يشوف الطالب اللي مثلا أحد المتسابقين انتهى، تجد المتسابقين الثانيين على طول يلتمون حوله ويسلمون عليه ويباركون له. الملاحظة هذه مثلا لو فرضنا أنه أخفق في سؤال أو في كلمة في المفردات أو كذا، تجد يجون يعززون له. وهذا الدور المتكامل حقيقة بين المتسابقين وبين اللجان هي تسقل شخصية هذا الحافظ. ولذلك ولاحظ بعض المتسابقين، مثلا اليوم قابلت أحد المتسابقين سبق أن شارك قبل يمكن 5 سنوات لكنه شارك في الفرع الخامس، اليوم يشارك في الفرع الأول. فالتدريب هذا اللي حصل المتسابق لو نسمع قراءته قبل 5 سنوات ونسمع قراءته في السنة هذه، تجد تفرق كبير جدا جدا جدا في من ناحية الثقة، من ناحية العوامل الفنية حتى. يعني بعض الناس يقول هي مجرد قراءة، لا، بعض المتسابقين قد يخفق في الجانب الفني، قد يكون الميكروفون بعيد عنه ولا يستطيع أنه يؤدي الأداء الصحيح، لابد أن يعرف كيف يجلس، يعرف كيف متى يبدأ إذا جاء السؤال، متى ينتهي، متى يرفع صوته، متى يخفض صوته. هذه الأوامر، هذه الأمور لا تأتي في بسرعة. اليوم في في في أحد المتسابقين أول مرة يشارك، أول ما بدأ في السؤال الأول عندما سئل السؤال الأول على طول جاه يعني ضيق نفس جدا وفي ارتباك وانتفاضة في قراءته بسبب أنه أول مرة يشارك وأنا لا ألومه في هذا وصغير في السن. هذا المتسابق أنا أقول لو يقول جيني واحد يقول يا حرام يدخلون لا أقول دخله الآن خله يشارك في الفرع الخامس أو الفرع السادس
4: خله يرتبك
6: لأن هذه لو تجي هذا المتسابق بعد سنتين ثلاث سنوات يكون هذه الهيبة وهذه الرهبة زالت منه، فهي بإذن الله عز وجل ستنمي موهبتها العلمية وتنمي موهبتها الفنية والمهارية والاحتكاك والسماع السؤال كيف يطرح وكيف يجيب كلها تدربه
4: تعزز ثقتها بنفسها. حتى
6: أضف إلى ذلك من الأشياء الجميلة اللي حطها في المسابقة قابلت أحد المسابقين وفايز هو العام الماضي سلمت عليه قلت ها مشارك في أي فرع أنت؟ قال لا أنا جاي مرافق مع أحد الطلاب في منطقتنا. يعني أصبح الذي يفوز المسابقة أصبح بمثابة المعيد مثل ما يقولوا في الجامعة
4: خبير
6: يصير يتبع المتسابقين الجدد ويعلمهم ويدربهم، فأصبح هذا العمل الذي نراه مثل ما ذكرت بداية كلامي أصبح بمثابة ورشة تدريبية متكاملة تساهم بإذن الله عز وجل في صقل مواهب الطلاب والمتسابقين.
4: جميل، نسمع أيضا رأي الشيخ أحمد في بداية الحوار.
7: الله يحييك، لا زيادة على ما ذكر المشايخ الكرام، لكن الشيخ عبد الرحمن أنا أقول نحمد الله أننا في هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية التي نذر رجال وأولاة أمرها أنفسهم أن يكونوا خداما للحرمين الشريفين وخداما لكتاب الله من خلال رعايته ونشره ورعاية مسابقاته بشتى أنواعها ويعني في كل الإدارات والوزارات والمساجد والمدارس وداخليا بعد حتى دوليا في مسابقة الملك عبد العزيز رحمه الله. المشايخ الكرام نبهوا على أمر هام وهو التدرج في لمن أراد أن يشارك، يعني ما تجي تشارك من مسابقة مثلا مثل مسابقتنا هذه مسابقة المهرة، يعني هي متخصصة نوعا ما من اسمها مهرة، ما يأتيها إلا اللي يعني قد تدرج في مسابقات قبلها إما في مدارس أو في إدارات تعليم أو في يعني تدرج حتى يصل إلى، لأنها أرى أنها يعني متقدمة نوعا ما. المقصود أنك أيها المتسابق تتدرج من تحت ولا يعني تضع في بالك أنك كلما شاركت في مسابقة أنك يعني ستحصل على المركز الأول مباشرة، لا هو هدف لا شك، لكن لا تيأس إن لم تأخذ المركز الأول في هذه المسابقة. مثل ما تفضل الشيخ يوسف قبل قليل، ما في أحد شارك مباشرة في الأول واستمر كذا، لا بد أنه يتدرج ويستفيد من هذه التجارب، يستفيد من لجنة التحكيم، يستفيد من الطلاب اللي معه، ويستفيد من المقرئين الذين يقرأ عليهم، يستفيد من الملاحظات التي تملى عليه في تدرجه في المسابقات، وهكذا حتى يصل إلى مرحلة يعني يحقق فيها الفوز إن شاء الله.
4: نعم، أنا أقول يعني هذه المسابقات ومثل ما أشرت شيخ أحمد يعني جزا الله ولاة الأمر كل خير على مثل هذه المبادرات. يعني نتكلم عن جائزة الملك عبد العزيز في دورتها 45، نتكلم عن 45 سنة 46 سنة، جائزة الملك سلمان أكثر قرابة 26 سنة. يعني هذه السنوات
7: أمير الرياض وظنها 11 أو 10،
4: أي يعني قبل كانت أمير الرياض ثم صارت جائزة الملك سلمان. نعم، هي تمثل حافز مستمر، يعني ليست المسابقة ولأنها تقام هذا الأسبوع فهي موجودة في أذهان الناس هذا الأسبوع فقط، لا هي موجودة في الأذهان طيلة أيام السنة، لأن المتسابق هو حفظ ثم يرى يعني الفوز في هذه المسابقة من ضمن المحفزات له، فهو من يوم بدأ يقرأ ثم شارك في مسابقة الحلقة ثم شارك في مسابقة المدرسة ثم في دارة التعليم، وهو يرى الحافز البعيد جائزة الملك سلمان، يرى تمثيل المملكة في جائزة الملك عبد العزيز، يرى تمثيل المملكة خارج المملكة في المسابقات الدولية، فهو بلا شك وإن كان القرآن الكريم والأجر المترتب على حفظه إلا أن مثل هذه المسابقات هي أيضا من الحوافز المعينة للناشئة من الأبناء والبنات على أن يحققوا أهدافهم في الحفظ والإتقان.
5: نعم، ألاحظ يا أستاذ عبد الرحمن أحيانا المتسابقين معنا في مسابقة المهرة تسألهم دائما سؤال في البداية، هل سبق أن شاركت في مسابقات أم لا؟ وغالبا من كانوا لهم مسابقات أو من كان له سابق مشاركات غالبا يكون مستواه أميز أفضل. وأفضل نعم. ونلاحظ حتى مثلا الذين لهم مشاركات في مسابقة خدم الحرمين غالبا ستتأكد أنه في التجويد وفي الحروف والفصاحة سيكون متميزا، حتى لو كان الأداء يعني مستوى متواضع، لأن المسابقة ليس كل مستوياتها تهتم بها. نعم. فغالبا الذي يشارك في المسابقات يحب التطور والتميز، زي ما تفضل الشيخ يوسف، يبدأ دائما غالبا يبدأ في المستوى الخامس، والسنة اللي بعدها يعطون المستوى الثالث الرابع، وممكن يقفز إلى المستوى الثاني أو الأول أو كذا، لكن يتدرج من مستوى إلى مستوى من قوة المستوى وكثرة الحفظ. فهو يضع قدمه على طريق الارتقاء والتطور ويبني نفسه أفضل، وهذه بلا شك تفيده نفسيا وتفيده تربويا، أن يعيش مع القرآن ومع أهل القرآن، ويحتك بالذين سبقوه والذين كذا، ويعرف طرق جيدة في المراجعة وطرق متميزة. وهذه تجعله كذلك أستاذ الكريم، تجعله يثني ركبه عند المشايخ، لما يلاحظ أن فلان ما شاء الله تبارك الله تميز، وما سبب تميزه؟ يقال قرأ عند فلان وعند فلان وعند فلان، قرأ المشايخ. فيقول أنا والله من يوم حفظت يعني حفظت في الحلقات واهتممت، لكن ما دام هناك طرق للتطوير مثل الجلوس إلى أهل العلم والقراء والمقرئين المتميزين يستفيد منهم. نعم. وكذلك من التطور أنه يكتسب مهارات كثيرة فوق كونه قارئا، وهو أن يصبح مقرئا ومدربا كما قال الشيخ يوسف، وهذه نلاحظها في معظم المجالات التي يتميز فيها، في مجالات كرة القدم، مجالات كذا وكذا، كل لاعب متميز وكذا وكذا، وبعد اعتزاله يعمل في التدريب لأنه ما زال يحب المجال وعنده سابق خبرة ينبغي ألا تضيع وألا تدفن وتعطى لمن يأتي بعده. فهي حقيقة يعني سلم طبيعي لمن أراد أن يعيش مع القرآن وأن يتطور في مجال القرآن.
6: نعم. بالأمس قابلت أحد الأخوة المشرفين في أحد المناطق، وسبق أني قابلت المشرف عليهم قبل 10 سنوات في نفس المسابقة، فجاني قال لي شيخ يوسف عندي سؤال، الآن ذا اللي يفوزون وعيالنا يقول كلهم حافظين ممتازين، هو كان مشرف وكان مقرأ، يقول لي هذا كلام قبل 10 سنوات، قال يا شيخ يوسف الآن أنا أبغى أعرف ويش المعايير اللي يوصلون لها عشان أقدر أعلم أولادي عليها عشان ينافسون. فقلت له لا تستعجل عليهم، اصبر عليهم شوي شوي، أنت أعطهم بعض الملاحظات وجيب لك مقرئين وارسلهم للمدينة المنورة أو أي منطقة يعني فيها مبدعين من المقرئين المشايخ المشهورين، وبتجد إن شاء الله نتاج. السنة هذه شاركوا، وهو يقول لي يوم شارك يقول لي يا أخي شيخ يوسف الحمد لله أبشرك شاركنا، طبعا مو هو لكن هذا المشرف ثاني، لأني قلت قابلت مشرف لكم أحد الأخوة المقرئين من الجنسية الباكستانية أو الأفغانية، فكان هو المشرف عليهم، فقال لي إن العام الحمد لله أبشرك يا شيخ شاركنا وفاز معنا 2 في مراكز أولى في المسابقة، والآن داخلين بعدد معين من المشاركين في هذه السنة. قلت له أبغى أذكر بكلمتي للشيخ الأول، وش سويتوا فيهم؟ قال فعلا جبنا مقرئين يعني أنت شو اسمه استضفناهم وأرسلناهم بعض المناطق، وصار عندنا شيء من الفكر، الفكر المسابقات. بعض الناس يظن أن مسألة مسابقة القرآن هي حفظ القرآن فقط، لا، المسابقات ترى تختلف عن ميادين الأخرى أو المنافسات الأخرى. مسابقة القرآن وخاصة مسابقة الملك سلمان بحكم أنها تعتبر من أقوى المسابقات، طبعا هي أخت مسابقة الملك عبد العزيز بالضبط بنفس المعايير، أقوى المسابقات على مستوى العالم من ناحية الأداء والتجويد والحفظ، هذه 3 المعايير لابد يضع في اعتباره كل واحد يريد أن يشارك مسابقة الملك سلمان. هذه 3 المعايير تختلف عنها بمسابقات أخرى، يعني مثلا على سبيل المثال مسابقة المهارة، إحنا يمكن نعطي الدرجة الأقوى في الأداء الصوتي، في الأداء والصوت. درجة الحفظ نعطيه درجة كاملة لكنها أقل بكثير من درجة الأداء والصوت، هناك لا، يأخذ درجة الحفظ هي الأعلى، هي الأعلى يأخذ 70، لكن إيش يبني عليها؟ المبني عليها أنها أداء يأخذ فيه 10 درجات، تجويد يأخذ فيه 20 درجة، معناها أن معنى ذلك أن الحفظ هو الذي يبني عليه كل حاجة. قد يحصل بعض الملاحظات على بعض المتسابقين، يمكن يقول لي واحد الأخوة يقول أنا سمعت فلان عليه تردد، وكيف صار الأول؟ غطى عليه
8: التجويد
6: أو الأداء. فيكون غطى عليه التجويد أو الأداء. فلذلك أي واحد يريد أن يشارك مثل سابقات أو يريد أن يشرك أبنائه أو يعني أو طلابه في خاصة المشرفين في الجوامع وكذا، لابد أنه يدرس المعايير التي من خلالها يصل هذا الطالب إلى هذه المراحل. كذلك حتى في المهارة، يعني يمكن لاحظنا العام الماضي واللي قبله في كل سنة نجد أن المسابقة تأخذ أقوى. ليه؟ لأن أصبح الناس يقرون أفكار المحكمين، يشوفون وش الملاحظات اللي عليهم يسجلونها. يعني يمكن السنة هذه أنا أتوقع أنها بتصير يمكن أقوى المسابقات حقيقة. ليه؟ لأن شفنا مستويات ما شاء الله في الفرز عالية جدا جدا جدا، فأنا أتوقع أنها بتصير السنة دي حامية مثل ما يقولون
4: إن شاء الله. أصلا لا، وحتى في موضوع يعني تذكرون كنا نطرح قبل، هل هناك درجة واحدة للمهارة؟ كانت إجابتكم في الحلقات الماضية أن المهارة درجات، وهذا يتضح حقيقة في نتائج المسابقات. يعني تشوف لما تعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة ملك سلمان تجد أنه الفروقات بسيطة جدا،
6: أجزاء
4: من الدرجة، وهذا يعني أن هذا أمهر من هذا، أو أنه هذا توفق في تلاوته فكان أداؤه أفضل، أو ضبطه في التجويد أجود، أو حفظه أعلى. وبالتالي هي مجموعة من المهارات التي تعطيها الدرجة النهائية. وحتى أنه بدأ الجمعيات والمتخصصون بتقديم دورات تدريبية تنبه، يعني هو بعد ما يحفظ وقبل أن يشارك يحتاج إلى أن يأخذ مجموعة من التوجيهات تقدم في بعض الدورات.
6: بل فتحوا وحدات أو نسميها مراكز
4: في الحلقة
6: إعداد
4: المتسابقين.
6: يعني أكثر من جمعية الآن، منها مثلا في القصيم، في الرياض هنا، وفي كثير من المناطق في المدينة جدناها، يفتحون مراكز متخصصة إعداد المتسابقين، ويأخذون المعايير هذه يدرسونها ويدربون أبناء طلابهم على التجويد وعلى الأداء وعلى حتى الحركات الفنية. يعني يضعون لهم مكان كأنك داخل مسابقة، وجو المسابقة
4: محاكاة
6: يعني المسابقة، ويجون محكمين
4: حتى محاكاة نفسية أيضا وضغط.
6: صحيح. يعني حتى المحكمين يجيبون محكمين على مستوى عالي بحيث أنهم يعطونهم الأخطاء اللي عليه وكأنه في المسابقة،
4: لأنه فيه اهتمام حتى على مستوى المنطقة. شوف الآن إذا فاز مثلا المتسابق الأول فاز من المدينة، تجد أن أمير منطقة المدينة يستقبله ويحتفي به لأنه مثل المنطقة. صحيح. وفاز. وهذا النقطة اللي نشير لها، أنه التعلم لا يكفي أنك حفظت وأتقنت وأخذت إجازة، لا، تحتاج إلى مجموعة من التوجيهات التي تقدم في بعض الدورات. وأظنك شيخ أحمد أن تقدم أيضا مثل هذه الدورات الموجهة للمتسابقين، توجيهات عامة حتى يستفيد منها اللي بيشاركوا معنا في المهارة.
7: نعم صحيح، سبقا قدمت دورات في بخصوص هذا الشأن، والحقيقة ممكن نذكرها بإيجاز عدة نقاط يستفيدوا منها الإخوة، خاصة في مسابقة المهارة التي هي أقرب مسابقة لدينا حاليا وهي متخصصة. في المقام الأول لابد أن ننبه على جانب الحفظ، يعني أنه يكون متقنا، يعني حاول أنه ما يخصم منك درجات في الحفظ، لأن درجات الحفظ حاول ما يمسها أحد، حيث أنك مثل مسابقتنا ذي شيخ عبد الرحمن والمشايخ يعني يعرفون ذلك، الدرجة تفرق، بل أحيانا يكون جزء من الدرجة نجحت واحد على واحد ودته للمرحلة التي تليها. من الأمور الهامة التركيز في السؤال المطروح، التركيز في السؤال المطروح. أحيانا الواحد نلقي السؤال ثم يقول عفوا شيخ أعد، لا، يعني تركز في السؤال، تتخيله، تحدد الصورة في الذهن. هذا إذا ما كان المقطع، يعني كنت مشارك في مقطع ما في مسابقة عفوا ما تختار فيها المقطع. إذا كنت مختار المقطع أنت، يعني وتتيح لك المسابقة هذه مثلا أنك تختار المقطع، اختر مقطعا يناسب أدائك، يناسب نفسك مثلا، ما فيها مدود إذا كنت تقرأ بالتوسط، المد المنفصل بالتوسط، تقرأ بالقصر إذا كان نفسك قصير، تختار آيات المقاطع فيها قصيرة، آياتها قصيرة، هذا يعود إليك. تحضر المقطع من أين تبدأ، متى تنتهي، تركز على جانب الوقف والابتداء، سواء في الوقف أو حتى في نهاية أو في المنتصف، في الوقف والابتداء في أثناء الآيات. من الأمور الهامة أخذ نفس كافي قبل كل آية، يعني ممكن واحد يعمل اختبارات مصغرة في الحفظ والمراجعة قبل ما يأتي للمسابقة وكذا. ثق أنك إذا لم توفق في هذه المسابقة اجعلها وقودا لك لكسب مزيد من الخبرات لخوض المسابقة التي بعدها، وهذا نبهنا عليه قبل قليل. النوم الكافي قبل ما تأتي، إذا كنت إمام مثلا لشيء ريح نفسك ذاك اليوم، تحتاج المسابقة إلى رتم عالي، خاصة إذا كانت متخصصة مثل المعرض. طريقة الجلوس الصحيحة في الكرسي أثناء الجلوس حاول انك تمد ظهرك، لا تثني ظهرك على الحجاب الحاجز عشان ما تضغط على النفس، وربما هذا نبهنا عليه الشيخ عبد الرحمن في حلقة النفس، يعني ما تجعل ظهرك متقوس عشان ما تضغط على الحجاب الحاجز. حرص على تمارين إطالة النفس، وهذا نبهنا عليه، هذا مهم جدا للذي يشارك في مسابقات. يعني الجلوس التام قبل ما تشارك، حاول انك ما مثلا ان كانك ما تتحرك، لو تحركت قبل ما يجي دورك تزيد عندك نبضات القلب، وبالتالي يتنفس بشكل سريع. إذا جلست تكون مرتبك، لا حاول تكون جالس قبل ما ينادون عليك اللجنة. لا تحاول تناظر اللجنة إذا كنت يعني بتشكل لك هذا رهبة، يعني تناظر في المايك أو مثلا أمامك في الطاولة. بعضهم إذا نظر يا شيخ عبد الرحمن إلى اللجنة ارتبك، يعني فيه هيبة ربما، يعني والكرسي يظل له هيبة مهما يكون، كرسي المسابقات يظل له هيبة، والقرآن نفسه له هيبة. لا تغلب جانب النغم على التجويد ويفوتك بعض المخارج، ولا تغلب جانب التجويد والمخارج على النغم بحيث تكون التلاوة يعني طبقة واحدة كأنها قراءة حريم. لا، نبي يكون فيه تنويع، خاصة نعيد ونكرر مثل هذه المسابقات النوعية التي النغم فيها مطلوب، لكن ليس على سبيل على حساب التجويد، بالتالي تروح عليك درجات في التجويد والأداء. احرص على جانب الوقفة الابتداء، هذا ذكرناه، التنويع النغمي، التنقل من طبقة إلى طبقة بدون نشاز صوتي. أي نشاز استق أنه سيحسب عليك وسيذكر لك في الملاحظات، وبالتالي ربما أثر على الـ يعني هذه بعض التوجيهات التي أرى أنها قد تكون هامة لمن يريد أن يشارك في المسابقات يعني بشكل عام، والمتخصصة على وجه الحدود مثل مسابقة المقارنة.
5: أحسن الله إليك شيخ أحمد. المشاركة في المسابقات أحبتي الكرام هي نافذة نطل بها على عالم أهل القرآن على اختلاف الجنسيات والألسنة والثقافات. نلاحظ ما شاء الله تبارك الله في كثير من المسابقات، على سبيل المثال مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، يأتونها ما شاء الله من كل البلاد، ومن أفريقيا ومن شرق آسيا، وصغار وكبار، وسبحان الله لسانهم بالقرآن فصيح كأنهم عرب، ميسر لهم، فإذا تكلموا يعني ربما لا يستطيعون الكلام العربية أو يتكلمون كلام يعني ركيك، أما إذا قرأوا القرآن آتاهم الله فصاحة وجمالا وبهاء، فنعلم من ذلك أن الله يسر كتابه لكل الناس بالرغم أنه بلسان عربي مبين، إلا أن الله عز وجل يسره للأعاجم ولغير العرب تيسيرا يعني يكاد يكون لا نظير له في غير القرآن. ونحن في مسابقة المهرة يأتينا مثلا فلان من باكستان، فلان من كذا، فلان من روسيا، فلان من كذا، ما شاء الله تبارك الله، ويفوزون معنا ترى في في في في يعني في التصفيات الأولى والثانية والثالثة كذلك، يبهروننا بأدائهم وجمال تلاوتهم، ونعرف من ذلك أن الأمة كلها متعلقة بكتاب ربها، معظمة له، ماهرة بحفظه، متمتعة بتلاوته، مستغنية به عن كثير مما يتمتع به غيرهم. فهذه حقيقة هذا رباط قوي حقيقة، رباط قلبي عظيم بالقرآن الكريم، وتحسب للمسابقات أن أصحابها يعيشون فترة من عمرهم، فترة ليست يسيرة، يقرؤون ويتمتعون ويستفسرون ويسألون ويرتقون، ونسأل الله أن يكون هذه من عاجل بشرى يعني أهل القرآن، أنهم إذا ارتقوا في الدنيا من مستوى إلى مستوى ومن أداء إلى أداء، وزي ما قال الشيخ يوسف لما يسمع تلاوة من 4 سنوات والآن ما شاء الله يلاحظ فرق كبير، نسأل الله أن يكون ذلك عاجل بشرى للمسابقات ولمن يعني شارك فيها ولمن دعمها ولمن قام عليها، أن يكونوا جميعا ممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: السؤال اللي نسأله دائما، بما أنه هذه الأيام تقام فيها جائزة الملك سلمان، شيخ يوسف تحضر كل يوم تبع تغطية الإذاعة، السؤال المعتاد كيف وجدت المستوى؟
6: والله شوف المستويات، حتى أنا قابلت اللجنة المشايخ الفضلاء يعني بين فترة الراحة يكون بيننا سواء يعني بعض الكلمات السواليف، فقابلت بعض اللجان اليوم، وكان في زيارة الشيخ عبد الرحمن الهذلول كان واقف معنا، فيقولون الإخوة في اللجنة يقولون المستويات مختلفة جدا، يعني نادر تجد طالب يكون عنده تردد، وهذه من الميزة حقيقة أنك ما تجد عند طلاب خطأ.
4: يعني معناه أن الحفظ في أعلى مستوى
6: عالي جدا. أيه؟ عالي جدا. يعني يصبح الآن الطلاب الحكام مشغولين بالأداء أكثر من مشغولهم حتى بالحفظ. أصبح الحفظ حاجة الحمد لله سهلة بالنسبة لهم. و يعني تماما لكلام الشيخ صابر، أنا أقول المسابقات هذه اللي تقام على مستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي، حتى مسابقتنا مسابقة المهارة في الإذاعة، هي أشبه ما نسميها منصة لاكتشاف المتميزين. والدليل على ذلك أن يمكن شفنا بعض المتسابقين اللي حضروا معنا في المسابقات الماضية، صح أنهم جيدين وكذا، لكن تجد هذه المسابقة تكون سبب في اكتشافه، سبب في خروجه للناس، سبب أن تحصل بعد انتهاء المسابقة بيوم أو يومين جايه اتصال من أحد الجوامع، تعال نبقاك عندنا إمام. هذه المنصة العظيمة التي هي مسابقات القرآن لها دور كبير بإذن الله عز وجل أنها تفتح لهذا المتسابق باب خير له، ويصبح سفيرا للقرآن على مستوى حتى مجرد مو مستوى محلي. يعني لاحظنا بعض الأخوة الذين المتسابقين اللي فازوا أصبح سفير يروح يسابق في المغرب، يسابق باسم المملكة في روسيا أو في المسابقات الدولية اللي تقام على مستوى العالم. ليه؟ لأن هذا المتسابق أبدع وأجاد ورشح من قبل أمانة المسابقات لأنه يستحق حقيقة أن يشارك مثل المسابقات. نحن في مسابقة المهرة يمكن بعض المتسابقين اللي شاركوا معنا قبل 5 سنوات الآن تحصل ما شاء الله الآن ماسك أحد الجوامع الكبيرة بسبب أنه اكتشف في هذه المسابقة.
4: بل وكثير من أعضاء اللجان التحكيم اللي تعاقبوا عن المسابقات هم كانوا متسابقين أصلا. صحيح. جزء من أئمة الحرمين الآن ممن أيضا شارك في هذه المسابقة وشارك في مسابقة الملك عبد العزيز، وجزء من المقرئين المعروفين إذا تحدثت معه عن سيرة الذاتية هذه المسابقة كانت محطة في ضمن محطات يعني رحلته في القرآن وإتقانه. فبلا شك حديثنا عن المسابقات القرآنية هي ليست يعني محطة للمنافسة والظهور الإعلامي، بل لها أهداف أكبر ومساهمات أسمى في تشجيع النشء من البنين والبنات على حفظ القرآن وإتقانه.
6: نعم طبعا. لا. يعني معليش الشيخ احمد. إيه؟ عشان بس نربط السلسله، يعني انا اتوقع اللي شارك قبل 4 سنوات او خمس، خلينا نقول 5 سنوات، كانت الجائزه يعني اذكر قبل يمكن 15 سنه كانت حوالي 300,000 الجائزه كلها. إيه؟ الان 7 مليون. إيه؟ الفائز الاول ياخذ 400,000، واي واحد يوصل للمرحله النهائيه ياخذ 5,000 لو حتى جالس على الكرسي ما شارك. معنى ذلك أن هذا التحفيز وهذا التشجيع من دولتنا حفظها الله جميعا وولاة أمرنا دليل سبحان الله على أن هذا القرآن له دور في بقاء هذه الأمة وبقاء هذا البلد في عز وشموخ. فالحمد لله يعني أن نجد من يدعم هذه المسابقات.
4: نعم. شيخ أحمد فضل.
7: وأهل القرآن يكرمون يستاهلون الشيخ يوسف، والله أنهم يستاهلون، يعني حق من يكرم، وهذا أمر غير مستغرب على ولاة أمرنا الكرماء كذلك في هذا الجانب وفي غيره. نبه الشيخ يوسف قبل شوي الشيخ عبد الرحمن على طاري قوة الحفظ وكذا، وأنه صار يعني أمر فطري خلاص ما عاد في أحد يخطي إلا نادرا جدا. على هذا الطاري ودي أنبه على أمر عام في المسابقات القرآنية، يعني اللي هو الانتباه للجنة التحكيم في حال حصل خطأ. يعني غالبا يكون هناك مثلا جرس او يضرب عبو لجنة التحكيم على الطاوله مثلا او على المايك او ينبهك مباشره، هنا احرص ان لا تسكت، اذا نبهت سوف يرد عليك يعني المحكم اللي في لا حاول انك مثلا تعيد الايه، لانه في الاغلب ويعرفون المشايخ اذا نبهت فيه خصم، وفي بعض المسابقات اذا فتح عليك برضو ربما هنا درجه هنا درجتين تختلف المسابقه الاخرى. المقصود حاول أن تعيد الآية، ربما يفتح الله عليك إذا كان حفظك جيد، بل إذا أخطأت في آية حاول أن تعيدها من نفسك قبل أن ينبهك المحكم إن استطعت، لأن التنبيه في الغالب يخصم نصف درجة مثلا مثل ما نبهنا. إذا قدر الله عليك وأخطأت حاول أن يعني ما يأثر عليك فيما تبقى لك من التلاوة من ناحية الأداء من ناحية النغم، بعضهم إذا نبه أو فتح عليه خرج يعني من جو المسابقة والمنافسة، وبالعكس حاول أن تجعل ذلك كأنه تحدي لك أن تبدع فيما تبقى من زمن التلاوة المتاح لك، وتعوض ما بدر منك من تنبيه أو فتح. ولهذا كنا قبل قليل ننبه على اختيار المقطع، إن كان المسابقة هذه تتيح لك أن تختار مقطع يعني هذا فتح من الله لك، تختار مقطع وتتدرب عليه، لك حرية فيه، فهذا من فضل الله جل وعلا. يعني هذا بس جاء في بالي على طاري الحفظ وقوة الحافظ.
4: طيب نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع فاصل، ثم نعود لمواصلة الحديث في هذه الحلقة.
2: الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن.
4: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أشرنا قبل قليل أنه الجمعيات المتخصصة لها دور كبير أيضا واهتمام عالي بتخريج طلابها ليكونوا خير ممثل لها في مثل المسابقات القرآنية. جمعية تعلم شركاء هذا البرنامج أيضا لديهم مثل هذا الاهتمام، ونرحب الآن بالأستاذ منصور بن محمد العريض مدير الشؤون التعليمية بفرع جمعية تعلم بالرياض. السلام عليكم أستاذ منصور.
9: وعليكم السلام الله وبركاته.
4: أهلا ومرحبا بك، حياك الله. يعني أشرنا أنه هذا الأسبوع تقام التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان حفظه الله، بلا شك أنه للجمعية دور واهتمام كبير بهذه المسابقة، وكذلك ما أثر مثل هذه المسابقة على الطلاب والطالبات؟
9: حياك الله أخي عبد الرحمن، وحيا المشايخ الكرام المستمعين لهذه الإذاعة المباركة. أولا نحن في هذا الدور المبارك المملكة العربية السعودية لدينا اهتمام كبير من ولاة أمورنا في مجال العناية بالقرآن الكريم، وهذا الاهتمام الحقيقة يتجلى في دعم البرامج والمبادرات اللي تعزز من حفظ القرآن وتحسين تلاوته. ومن أبرز هذه الجهود اللي هي المسابقات القرآنية التي تنظم لتحفيز الطلاب والطالبات على حفظ الكتاب الله عز وجل وتدبر معانيه. وتأتي مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في مقدمة هذه المسابقات، ولها دور بارز وأثر ملموس في نشر ثقافة الاهتمام بالقرآن من مختلف الفئات العمرية. وهذه المسابقة لا تعزز فقط الحقيقة مهارة الحفظ والتلاوة، بل تساهم أيضا في دعم الجهات التعليمية وتحفيز المؤسسات على رعاية المواهب القرآنية.
4: والمبادرات اللي تطلقها الجمعية للاهتمام بمثل يعني الطالب والطالبة اللي يكون عليه يعني أثر موهبة معينة في الحفظ والإتقان جمال الصوت، كيف تتعامل الجمعية مع مثل هذه المواهب؟
9: جميل. الجمعية الحقيقة تقدم مجموعة من البرامج النوعية لدعم الموهوبين. من أبرز هذه البرامج هي برنامج تهيئة الطلاب للمسابقات المحلية والدولية، وهو برنامج يهدف إلى إعداد يعني جيل متميز قادر على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة. تقوم فكرة البرنامج على اختيار الطلاب المميزين من الجهات التعليمية وفق معايير دقيقة لضمان اختيار كفاءات المؤهلة. بعد الاختيار يخضع الطلاب لبرنامج مكثف يهتم بجانبين رئيسيين، الأول هو الحفظ المتقن لكتاب الله الكريم، ثانيا تطوير الأداء من خلال التدريب على التجويد والتلاوة الصحيحة. أيضا يتضمن البرنامج بعض اللقاءات التحكيمية الدورية التي تهدف إلى تقييم مستوى الطالب بشكل مستمر وتقديم تغذية راجعة لتحسين أدائهم استعدادا للمسابقات.
4: جميل. بلا شك أنه يعني ذكرنا أنه هناك حلق ربما يكون لها اهتمام أكبر بموضوع الموهوبين، ومخرجات الجمعية بمثل ما اطلعنا عليه من مداخلات سابقة الحقيقة مخرجات مميزة، جزاكم الله كل خير على مثل هالعمل المبارك. لمن أراد الوصول للجمعية والتحاق.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرة ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: روح الشباب
2: طفشونا كل شوية يقولوا شباب الغرب شباب الغرب. ما بعرف هم أحسن مننا.
3: يا أخي أنا متخرج وأنا عند الحين ما نعرف تخصص. تدري؟
4: يا أخي الزواج هم خلك منه.
5: بالعكس الزواج مشروع حياة ما في أحسن منه.
6: روح الشباب روح الشباب.
7: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
5: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت دائما أخدمهم بس ما في أحد.
8: الشباب إحنا فرصة لازم المجتمع يستثمر.
9: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
6: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
7: مع الدكتور عبد الله الطارقي مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم روح الشباب. أحييكم، أنا طلال الزايدي والفريق العامل معي من الهندسة الإذاعية عبد المحسن الخطابي، ومن الماستر كنترول ماجد عبد الله وسلطان السلمي، ومن استقبال المشاركات ماهر ناظرة، ومن التنفيذ أيضا ماهر ناظرة، ومن الإخراج مصطفى مستنطق، ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن القبيسي. نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: رؤية الحرمين.

0: حياكم الله مجددا مستمعي الكرام في برنامجكم روح الشباب. اليوم راح نتحدث عن موضوع أيضا هو من المواضيع المهمة التي تتعلق بالشباب على وجه الخصوص. سنتحدث حول موضوع متى يتردد الشباب، وسينتظم الحديث من خلال المحاور التالية: في أي الأمور يشعر الشباب والفتيات بالتردد وعدم الإقدام؟ هل تختلف القضايا التي يتردد فيها الشباب عن تلك التي تتردد فيها الفتيات؟ وهل شبابنا وفتياتنا يقدمون في فعل الفضيلة كما يترددون في فعلها؟ وأخيرا نماذج من شباب وفتيات الذين لم يعرفوا التردد لفعل الفضيلة. هذه المحاور وغيرها سنتناولها في موضوعنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الدائم الدكتور عبدالله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي ومدير الأبحاث في مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. حياك الله دكتور عبدالله.
1: مرحبا بكم بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: أيضا سشاركنا في هذه الحلقة المتميز حقيقة دائما بحضور عبد الرحيم جمعة. حياك الله يا عبد الرحيم.
2: حياك الله الصلاة، ورحب بك وبالدكتور وبجميع الأخوة المستمعين الكرام.
0: طيب خلينا نبدأ بك عبد الرحيم، متى يتردد الشباب؟
2: جميل، بسم الله والحمد لله. طبعا يعتبر التردد بالنسبة لي معضلة للإنسان ووباء خطير جدا وكبير للشباب على وجه الخصوص.
0: يا سلام.
2: والتردد طبعا متمثل في عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والكثير من الناس يعني تفوتهم فرص كبيرة جدا في حياتهم بسبب التردد وعدم اتخاذ القرار الصحيح. وكلما زاد التردد زاد الشعور بالعجز وعدم القدرة عند الإنسان وضعف الثقة

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم أيها الإخوة نكمل الأدوية الشافية المجربة لصلاح القلوب، وكنا قد تحدثنا عن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، وتعلق القلب بالله وحده، وتصفية القلب من الشهوات والذنوب. وحديثنا هذا اليوم هو عن ذكر الله وتلاوة القرآن والأسباب المعينة بعده. الإنسان أيها الإخوة مكون من جسد وروح، وكي يعيش الإنسان وتستمر حياته لابد أن يعطي لجسده وروحه مقومات الحياة. الجسد يحتاج الطعام والشراب ليحيا، والروح تحيا بحياة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فحياة القلب والروح بذكر الله بالقلوب واللسان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء القلوب ودواؤها اللازم، وقد سماه الله جل وعلا بالروح لأن به تحيا القلوب. فقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد ذكر الله جل وعلا أثر ذكر الله والقرآن على قلوب المؤمنين، فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن وأثره على القلوب: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين كيف أن ذكره والقرآن يوجل القلب ويزيدها إيمانا وينينها ويصلحها. ولذا كان لزاما على من أراد صلاح قلبه أن يكثر من ذكر الله وتلاوة كتابه بقلب حاضر خاشع متبتل. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد بيّن سبحانه وتعالى حكمة إنزاله للقرآن، وهي أن تتدبر آياته، ففي التدبر صلاح القلوب وسعادة الدنيا والآخرة. وجاء في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن تلاوة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. أخرجه ابن أبي شيبة. فقراءة آية واحدة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختم بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وأن يذوق العبد حلاوة القلب.

0: القرآن. وعن ذلك قيل إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرأه ويستوعب ما فيه، إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما خاطب القلب، ويسكب نوره وعطره في القلب المفتوح الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن، وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدرك منه القلب الصاد الصلد الجاف، واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف، وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس. وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة وهو غافل عجول فلا تحرك له في قلبه شيء، وفجأة يشرق النور في قلبه فتنفتح لهذا القلب آية فتنفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال، وتسرع في حياته المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ومن طريق إلى طريق، فيتحول بفضل آية من كافر إلى مسلم، أو يتحول إلى إنسان صالح مصلح داعية إلى الله جل وعلا. من الأدوية النافعة لصلاح القلوب الخبيئة الصالحة عبادة السر. وعبادة السر هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بك إلا الله جل وعلا. إذا استطاع الواحد أو الواحدة أن يحفظ بينه وبين الله جل وعلا سرا واحدا قاده إلى أن يكون عنده أو بينه وبين الله أسرارا عظيمة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وأثر ذلك في القلوب وفي الموازين كبير. ولذا يقول الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. فمن أهم ما يصلح القلب ويثبته طاعة السر فهي بعيدة عن الرياء والنفاق، دليل إخلاص وصدق لا يستطيعها كاذب ولا منافق. قال ابن القيم عليه رحمة الله الذنوب الخفيات أسباب الانتكاسات، وعبادة الخفاء أصل الثبات. يقول ابن الجوزي لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبئ عنه وقدره في الناس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب ووجدته السريرة. وعلى هذا حرص الصحابة والسلف الصالح على إخفاء أعمالهم عن أعين الناس خوفا من أن يفسدها الرياء تقربا إلى الله. فقد جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقد عزى الإمام الذهبي إلى إبراهيم الحربي قوله كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وكان علي بن الحسين رحمه الله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة ويقول إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. وقد تكون الخبيئة الصالحة عبادة خفية كالصلاة في جوف الليل والناس نائم، أو صيام يوم شديد الحر بينما عامة الناس مفطرون. وقد تكون الخبيئة الصالحة قضاء حوائج المسلمين من الضعفاء والعاجزين والمساكين. وقد تكون الخبيئة عمل قلبي محض لا يمكن أن يطلع عليه الفاطر القلب وخالقه. وأيما تكون هذه الخبيئة فهي صلاح للقلب وتزكية له ورفعة في الإيمان. ينبغي للمؤمن أن يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة. احرص أخي احرصي أختي أن يكون بينكم وبين الله عمل صالح لا يعلم به إلا الله. تخيل أنك تذهب في ليلة ظلماء لا يعلم بك إلا الله فتأخذ شيئا من الصدقة أو شيئا من مما تملكه وتعطيه فقير لا يراك إلا الله، فتقع يوما في مأزق وتقع يوما في مشكلة أو تقع يوما في حال صعب فتلجأ إلى الله جل وعلا وتستغيث بهذا الدعاء وتتوسل بهذا الدعاء إلى الله جل وعلا. الذين انطبقت عليهم الصخرة دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. تخيل أن تكون أنت الرابع معهم، ما هو العمل الذي تدعو به؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل وياكم ممن يصبر نفسه على إيجاد عمل صالح خفي لا يعلم به إلا الله. نسأل الله جل وعلا أن يصلح منه ومنكم الظاهر والباطن وليثبتنا وياكم على هذا الدين إلى أن نلقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: رحلة سلوك.
2: هذا أوان برنامجكم
3: رحلة سلوك، برنامج يساهم في تعزيز السلوك الإيجابي للأفراد
4: بخطوات عملية وممارسات تطبيقية.
3: رحلة سلوك، إعداد وتقديم الدكتور فؤاد مرداد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لو قدر الله عز وجل في يوم أن تدخل مكتبك في الصباح، المكتب الأنيق المرتب الذي تركته بالأمس هو مرتب تماما، كل شيء في مكانه، تفاجأت في صباح ذلك اليوم بأن كل شيء مختلف، الأوراق مبعثرة، الأقلام متناثرة، الأدراج في مكان آخر، بعض المعاملات ذهبت في مكان آخر، فوضى، حالة من الفوضى والعشوائية داخل المكتب. ألا تشعر بالتضايق؟ ألا تتألم؟ ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ستذهب مباشرة لبدء عملية الترتيب، لأنك لا يمكن أن تجلس في هذه الفوضى، ما أستطيع، كيف أجلس في فوضى بهذه الطريقة؟ أحتاج أن أرد كل شيء إلى مكانه. هذا مثال. مثال آخر، لو دخلت البيت على سبيل المثال، أو دخلت سيدة البيت بيتها فوجدت أن غرفة النوم أو المجلس كل شيء مبعثر ليس في مكانه، دخل الأطفال الصغار بعثروا الغرفة من البداية للنهاية، قطعا هذا سيدفعها إلى عملية الترتيب السريع مع الألم ولماذا حصل كذا، وبعدين تسأل عن السبب، ثم بعد ذلك تبدأ المعالجة بشكل سريع، نفس صاحبنا الذي كان في المكتب قبل قليل. هذا واقعنا، نحن نميل إلى الترتيب إجمالا في حياتنا. يختلف الناس في مستوى الترتيب والتنظيم، لكن إجمالا الناس يميلون إلى الترتيب، لكن للأسف هذا الترتيب قد يأخذ الجزء الظاهر من حياتنا، لكن هناك أجزاء أخرى مهمة جدا في حياتنا قد تكون في منطقة عشوائية، الحياة العشوائية، حياة أحيانا بلا أهداف واضحة أو خطط واضحة، ما في خطط توصل إلى تلك الأهداف. هذا ما نسميه أحيانا أو يتحدث عنه البعض أحيانا بما يسمى بالتخطيط الشخصي للحياة. نحن بحاجة إلى اكتساب سلوك مهم جدا في حياتنا، وهو أن يكون لدى الإنسان أبجديات، أقول أبجديات ليس بالضرورة أتحدث عن شيء متقدم جدا حتى لا تعقد القضية على من يسمعني، أبجديات أولية، خطوط عريضة في التخطيط الشخصي. التخطيط الذي يبدأ برسم أهداف بشكل واضح وطريقة وصول لتلك الأهداف، ويتحقق بعد ذلك شعور بالإنجاز والسعادة والراحة، لأن الأمل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تأمل في الكتاب وفي المعاني.

خالقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان. ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة من ذي امتنان. تأملها تجد فيها نجاة

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والبخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من الماء. فقلت: أخبرني بشيء إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطعم الطعام، وأفش السلام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وصححه. وروي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل، فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. رواه البيهقي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى على

0: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، كنا مع تلاوة بصوت القارئ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر له من سورة الفرقان.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء.
3: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
2: يقول هذا السائل في الآية:

0: الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ما المراد بالآية مأجورين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، المراد به دين الله، دين الله الذي شرعه لعباده، فلا أحسن مما شرعه الله لعباده، لأن فيه الخير والصلاح والاستقامة والهدى والنور. نعم.
0: يقول السائل: يا شيخ، في الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أرجو أن تشرحوا معنى هذا الحديث.
1: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر وقد يكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان وعلامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن كلمة الحياة، نقول هذه الشجرة فيها حياة، هل حياة الإنسان مثل حياة الشجر والنباتات والأوراق في النمو؟
1: حياة كل شيء بحسبه، حياة الإنسان غير حياة الشجر، وإنما كل شيء حياته بحسبه. نعم.
0: بارك الله فيكم. في الآية الكريمة يقول: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.
1: هذا في يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
0: في فقرة له يسأل يا شيخ عن أقسام الهداية، كم أقسام الهداية؟
1: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. والله جل وعلا خلق، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه، هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هداية الإلهام والتوفيق شيخ،
1: هي الهداية الطبيعية. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا سائل يا شيخ يقول: هل البسملة تقال في جميع في كل الأمور، وما فائدة ذلك مأجورين؟
1: بين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية أجذم. فإنما يذكر اسم الله في الأمور المهمة ذات البال، أي الأهمية. نعم.
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذه أخت سائلة تقول: أنا مطلقة، تذكر بأنها مطلقة، وتقدم لها رجل، وهذا الرجل حسب رؤية والدها أنه مصلي وعنده أخلاق طيبة. تقول هذه البنت المطلقة بأنني لم أرتح له ولم يرتح قلبي، هل للأب أن يجبر هذه البنت على الزواج منه؟
1: لا، إذا كانت البنت بالغة عاقلة ليس له أن يجبرها على الزواج، إنما يزوجها بمن ترغب فيه. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني أقرأ في بعض الكتب، فعندما يرد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الكاتب صاد،
1: يعني إشارة إلى صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لا بد أن يقول صلى الله عليه وسلم، كل ما يرد ذكر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
0: قراءة سورة الكهف للشيخ يوم الجمعة، ليلة الجمعة يا فضيلة الشيخ، وخصص يقول نصف ساعة بعد الساعة 12 ليلا ليلة الجمعة بقراءة السورة كاملة.
1: لم يثبت هذا في حديث صحيح، ورد حديث ضعيف في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هو الحديث الضعيف قد يعمل به في باب الترغيب والترهيب. نعم.
0: ورد حديث يقول هذا السائل يا شيخ: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، عليك ليل طويل فارقد. هذه العقد يا شيخ، هل هي حسية أم معنوية؟
1: العقد معنوية، هو لا يرى عقدا ظاهرة، إنما هي عقد معنوية، فهذه العقد تنحل إذا قام وذكر الله، هذا أول شيء، انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم.
0: هذا مقيم بالرياض، له عدة أسئلة. من أسئلته يقول: يا شيخ، هل نزول القرآن كان جملة واحدة أم متفرق في مواقع؟
1: الله جل وعلا يقول: ورتلناه ترتيلا، يعني نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة عمر الرسالة المحمدية، وكان ينزل مجزأ حسب الوقائع والحوادث. نعم.
0: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقول: أنا في المستشفى لإجراء عملية، وكنت أجمع الصلوات فضيلة الشيخ تخفيفا علي لأنني مريض، فكنت أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
1: نعم، إذا كنت تحتاج إلى الجمع بسبب المرض والجمع أيسر لك فإنك تجمع، المريض يباح له الجمع إذا احتاج إليه. نعم.
0: فضيلة الشيخ، تقول السائلة: امرأة توفي لها 3 أولاد وبنت في حادث، وكلما تذكرت هؤلاء الأولاد والبنت بكت بكاء مرا، تقول: هل يشفعون لي يوم القيامة حيث أنهم في 20 من أعمارهم، وهل صبري لي أجر في الآخرة؟
1: إن شاء الله يرجى لك ذلك، عليك بالصبر والاحتساب وعدم الجزع، والله جل وعلا يخلف عليك ويثيبك على ذلك. نعم.
0: يقول السائل: يا شيخ، ما معنى حديث لا حسد إلا في 2؟ كلمة حسد،
1: المراد بالحسد هنا الرغبة، يعني لا رغبة إلا في هذه الأمور، يعني هذا المراد به الرغبة الدينية والمحبة لهذه الأمور الثلاثة. فهذا الغبطة، هذا يسمى بالغبطة، يعني لا حسد، يعني لا غبطة إلا في هذه الأمور الثلاثة. نعم.
0: يقول السائل يا شيخ في الآية الكريمة في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، ما سبب نزول هذه السورة؟
1: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ردوا عليه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة، فانصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة. فلما كان في وادي نخلة بين مكة وهو الطائف حانت صلاة الفجر، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة، وسمع الجن قراءته، سمع الجن، والجن هؤلاء جاءوا من نصيبين في العراق، سمعوا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فآمنوا ودعوا إخوانهم إلى الاستماع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل البرنامج، يسأل الشيخ صالح ويقول: ورد حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
1: نعم، الحديث صحيح وفيه الترغيب في السواك في ثلاثة مواطن: السواك إذا قام من النوم، هذه واحدة، الثانية قبل أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستاك ثم يتمضمض، الثالثة عندما يطول سكوته وتتغير رائحة فمه فإنه يستاك لإزالة هذه الرائحة. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويستشيركم: أي الكتب في رمضان تقرأ على الجماعة ليستفيد منها وتكون مبسطة ويستفيد منها العامي والمتعلم وطالب العلم؟
1: نعم، فيه كتاب مختصر للشيخ ابن قاسم رحمه الله يقرأ، وكذلك كتاب شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبيد رحمه الله عقود اللؤلؤ والمرجان، كتاب طيب ومفيد. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول شيخ: ورد عدة أحاديث قرأتها عن المسافة التي بين السماء والأرض، ما هي المسافة التي ذكرت صحيحة؟
1: المسافة طويلة بين السماء والأرض 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. هذه المسافات التي ورد ذكرها في الأحاديث. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول في حديث يا شيخ صالح: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه.
1: الحديث صحيح، يرغب في تزويج الدين والأمانة، لأنه أصلح للمرأة وأنفع للمرأة بإذن الله، ففيه الترغيب في تزويج هؤلاء المتصفين بهاتين الصفتين العظيمتين. نعم.
0: الأخت أم عبد الله يا شيخ تقول: لي 4 من الأولاد وتوفي زوجي وأنا في 40، وبعض البنات والأولاد منعوني من الزواج، والكبير منهم قال لي: ربي أو الأولاد وتكوني على أجر واتركي عنك الزواج.
1: على كل حال لا يملكون المنع، ولكن إذا أشاروا عليك بأن تتفرغي لتربية الأولاد الصغار لأن الزواج يشغلك عن تربيتهم وربما لا يرغب الزوج الجديد في مصاحبتهم، فأنت على أجر إن شاء الله. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني دائما أردد بدل الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: هذا طيب، ولكن التقيد باللفظ الوارد في القرآن أفضل، الحمد لله رب العالمين. نعم.
0: هذا سائق شاحنة يذكر في رسالة له بأنه يتنقل بالمسافة بين الرياض وجدة والدمام، يقول يا شيخ أنا لا أترك النوافل في سفري وإقامتي.
1: هذا شيء طيب، على حسب ما يتيسر لك من النوافل بعد المحافظة على الفرائض في أوقاتها. نعم.
0: يذكر هذا السائل يقول يا شيخ بأنه رجل كبير في السن ويذهب إلى المسجد ماشيا، مع أن الأولاد جزاهم الله خير يصرون على إركابه، فيذهب ماشيا ويرجع ماشيا إلى البيت، أيهما أفضل في ذلك؟
1: أفضل المشي، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح. الأخ أبو عبد الرحمن يقول أنا سأكون معيد ومتخصص في الأحاديث، فأي الأحاديث يقرأ مبسطا، وبماذا تنصحون في قراءة الأحاديث مأجورين في علم الحديث؟
1: بما جاء في الصحيحين، ثم ما جاء في السنن، ثم ما جاء في المسانيد، فعليك بأن تقرأ الأحاديث التي ذكر أهل العلم أنها صحيحة أو أنها حسنة، وتفيد نفسك ومن حولك. نعم.
0: يسأل أخيرا في فقرة اللهو يقول هل لابد من قراءة علم الفرائض أم أن هذا مخصص لأناس معينين من العلماء؟
1: ما كل يستطيع أن يقرأ في الفرائض، علمان النحو والفرائض، رياضيان فكريان، ولا يستطيعهما إلا من عنده حذق وذكاء وصبر على طلب العلم، لأن هذين الفنين كثير أن ينساهما الناس لصعوبتهما. نعم.
0: أخيرا في الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما معنى ذلك؟
1: معناه أنه أرسل البحرين المالح والعذب، البحر المالح والبحر العذب يلتقيان، لكنهما لا يختلطان من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل بينهما برزخا يعني حائلا يمنعهما من الاختلاط. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج وبعث أسئلتكم على عنوان البرنامج، والشكر موصول لزميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة وما تيسر له من سورة الحج.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هنا.
3: الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم انعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهما الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، وألجأنا أظهرنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك.
1: الله أكبر الله

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

0: اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.

0: الأنهار ويجعل لك قصورا. الله
1: الله أكبر.

0: الطريق.
1: كنا مع تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز عكاشة، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحج.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. صحيح البخاري.
4: محبة الله: واحد، تتعلق بالعمل الصالح، لحديث: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. اثنان، أو تتعلق بالعامل الصالح: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أو تتعلق بوصفه الصالح: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثلاثة، أو تتعلق بالزمان الفاضل: فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، لحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. أربعة، أو تتعلق بالمكان الفاضل: فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: علماء الأفاضل، للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول: يوم القيامة يوم عظيم، وهو اليوم الذي ذكره الله بأوصاف كثيرة في كتابه العزيز، فحدثونا عن هذا اليوم المهيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قيل إن هذه آخر آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، وهي آية عظيمة. يقول الله جل وعلا فيها: واتقوا يوما. اتقوا يوما أي اتخذوا وقاية تقيكم من ما يحصل في هذا اليوم من الأهوال ومن المواقف الصعبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، موقف الحساب والعرض والجزاء. فهو يوم عظيم ترجعون فيه إلى الله، تردون فيه إلى الله، كل الخلق يقفون بين يدي الله فيه، فيجازي كل عامل بعمله، واتقاء هذا اليوم بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة ولزوم جماعة المسلمين والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. فبهذا اليوم من جاء بالاستعداد من الأعمال الصالحة نجا، وأما من فرط وضيع فإنه يخسر في هذا اليوم العظيم. نعم.
1: شيخ صالح، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: أرى الكثير من المصلين يتسننون بعد صلاة الجمعة، فهل هذه الركعتين واجبة؟
2: ليس هذا بلازم. إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون 4 ركعات بسلامين. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء؟
2: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم الذين قال عنهم الله في كتابه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة؟
2: في يوم القيامة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالمؤمنون يكون على وجوههم النور يوم القيامة، والكفرة والمشركون يكون على وجوههم القترة والظلمة والعياذ بالله. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل هناك دعاء يقال للمولود الجديد؟
2: لا، ليس هناك دعاء معين، لكن يدعى الله جل وعلا بصلاحه، ويدعى الله بتوليه، بأن يتولاه بلطفه وإحسانه، يدعى له بما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يقول: ما هو معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟
2: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يعجب لشاب ليس له صبوة؟
2: صبوة السفه، يعني ليس له سفه مع أنه شاب، فالله يعجب من هذا، لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: من هم الأميون الذين ذكرهم الله في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؟
2: ومنهم، أي من اليهود، أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم. فمن اليهود أناس أميون، لا، ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب، أي الذي هو التوراة التي عندهم، إلا أمانية، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. هذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب، لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ذكرت الهداية في القرآن على عدة أوجه، فما هي أنواع الهداية؟
2: الهداية قسمان: هداية شرعية وهداية طبيعية. الله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كلا إلى طريقته في الحياة. فالطفل من حين يولد يلتمس الثدي، كذلك الحيوان الصغير من حين يولد يلتمس ثدي أمه. هذه هداية طبيعية طبعه الله عليها، وهداية شرعية بأن يهتدي المسلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم، ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟
2: معناه واضح، أن الذين يمشون إلى المساجد لصلاة الفجر وقد يكون الجو مظلما، ولكنهم لا يمنعهم ذلك من الذهاب إلى المساجد، هذه علامة الإيمان وعلامة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاعتياد المساجد هذا يدل على الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى أن يكون الله مع عبده؟
2: معية الله لخلقه على نوعين: معية عامة ومعناها الإحاطة والعلم، فهو مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا، قال: لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يعقد الشيطان العقد على الإنسان وهو نائم؟
2: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، مستمع بعث بسؤاله يقول: هل التفريق في المضاجع بين الولد والبنت يكون بألا يناموا في نفس الغرفة؟
2: ليس بلازم أن يكون لكل واحد منهم غرفة، ويجوز أن يكونوا في غرفة واحدة لكن يفرق بينهم في المضاجع، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: أمي تكثر من قراءة سورة الإخلاص، فهل إذا قرأتها 3 مرات تكون لها ختمة؟
2: لا، ما ختمت، ولكن فيها فضل، هذه السورة فيها فضل، وهي سورة الإخلاص، وجاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل، تعدل ثلث القرآن في الفضل، وليس من قرأها يكون كمن قرأ ثلث القرآن، وإنما يكون أجر تلاوتها وقراءتها يعادل أجر ثلث القرآن. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل استمع الجن إلى قراءة المصطفى صلى الله عليه وسلم للقرآن وآمنوا بسببها؟
2: لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف ودعاهم إلى الله، ردوا عليه ردا قبيحا، وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة، فانصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى مكة، فلما كان في وادي نخلة بين مكة والطائف حانت صلاة الفجر وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في وادي نخلة وسمع الجن قراءته. سمع الجن، والجن هؤلاء جاءوا من نصيبين في العراق، سمعوا قراءة الرسول في صلاة الفجر فآمنوا ودعوا إخوانهم إلى الاستماع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب؟
2: نعم، الحديث صحيح وفيه الترغيب في السواك في ثلاثة مواطن: السواك إذا قام من النوم، هذه واحدة، الثانية قبل أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ فإنه يستاك ثم يتمضمض، الثالثة عندما يطول سكوته وتتغير رائحة فمه فإنه يستاك لإزالة هذه الرائحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: كنت مسافرا وسألت شخصا وقال لي: لك أن تجمع الصلوات ولو طالت مدة إقامتك في هذا البلد لأنك خارج بلدك الأصل، فهل هذا الكلام صحيح؟
2: هذا خطأ، وهذه الفتوى خطأ. المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء سفره مدة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أحكام المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يترخص برخص السفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الضحى؟
2: نعم، سبب نزول السورة امتنع جبريل من المجيء إليه، امتنع من المجيء إليه وانقطع الوحي، فقال المشركون: يا محمد ما نرى ربك إلا وقد قلاك، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يطمئن الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد على المشركين مقالته. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل على حلي المرأة زكاة؟
2: إذا كانت من الحلي الذي تستعمله فليس فيها زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنها تصبح من جملة الملبوسات والمستعملات. وأما إذا كانت تقتنيها لا للبس وإنما تقتنيها للتجارة وطمعا فيها فإنها تزكى كل سنة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت، فألقي علينا التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: ضربت ضربة في ساقي يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.

أتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى

الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا

إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهداء

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفاسير القرآنية. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. هو تفسير لطيف من تأليف الشيخ الجليل أبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري. ولد الشيخ أبو بكر الجزائري في قرية ليوة بولاية بسكرة بدولة الجزائر سنة 1921 للميلاد. نشأ في بلدته وتلقى علومه الأولية فيها، فحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، ثم انتقل إلى مدينة بسكرة ودرس على مشايخها جملة من العلوم النقلية والعقلية التي أهلته للتدريس في إحدى المدارس الأهلية، ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة. وفي المسجد النبوي الشريف استأنف طريقه العلمي بالجلوس إلى حلقات العلماء والمشايخ، حيث حصل بعدها على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي. وعندما فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها عام 1380 للهجرة، كان الشيخ أبو بكر الجزائري من أوائل أساتذتها والمدرسين فيها. أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة، منها هذا الحبيب يا محب ونداءات الرحمن لأهل الإيمان. توفي الشيخ أبو بكر الجزائري عام 2018 للميلاد عن عمر ناهز 97 عاما، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف ووري جثمانه الثرى في مقبرة البقيع. يعد كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري من أهم كتب تفاسير القرآن الكريم العصرية. وطريقة الشيخ فيه أنه يورد الآية ويشرح مفرداتها أولا، ثم يشرحها شرحا إجماليا، ويذكر مناسبتها وهداياتها وما ترشد إليه من أحكام وفوائد، ويهتم فيه ببيان العقيدة السلفية والأحكام الفقهية الضرورية. ويتميز التفسير بخلوه من ذكر الأقوال والخلافات والاقتصار على المعنى الراجح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف، ولا يتعرض لبيان المسائل النحوية والبلاغية والشواهد الشعرية. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، وفي الطبعة الثالثة أضاف الشيخ أبو بكر الجزائري هامشا على الكتاب سماه نهر الخير على أيسر التفاسير، وهو يشتمل على إضافات لغوية بيانية وبيان لطائف إسنادية وتعليقات على بعض الآيات.
2: التفاسير القرآنية.
1: التفاسير القرآنية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هل لديك فكرة لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل تحلم بمشروعك الخاص لكن الخوف يقيدك؟ رحلة رائد، برنامج حواري يأخذك في رحلة عملية لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، ويمنحك الأدوات والخطوات لتبدأ مشروعك بثقة. رحلة رائد مع الدكتور رائد بن أحمد العبدلي، يحاوره الأستاذ عبد الله مناوس، كل خميس الساعة 1 ظهرا، والإعادة كل اثنين الساعة 1 ظهرا، على إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت. رحلة رائد، ابدأ رحلتك اليوم ولا تؤجل حلمك.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل: لانظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. رواه مسلم. عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. وعن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي ربي، أصيحابي أصيحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سورة النساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. قوله وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. زاد البخاري في رواية: فأخذت بحقو الرحمن فقال مه، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ متفق عليه. قوله بحق: الحق في اللغة الخصر، والحق يثبت لله كما يليق بجلاله. وقوله مقام العائذ: قيامي هذا قيام المستجير بك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. وفي لفظ البخاري: الرحم شجنة تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قوله شجنة مشتقة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي

كافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. أخرجه البخاري. قوله يعول يتيما يقوم عليه بالمؤنة والتربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أخرجه مسلم. قوله الخاملين الذليلين، وقوله أشعث متفرق شعر الرأس، وقوله مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم. قوله شانه عابه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله بالسرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. وفي رواية للبخاري: فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قوله يلهث يخرج لسانه من شدة العطش والحر، وقوله الثرى التراب، وقوله خفة الخف ما يستر القدم، وقوله

الكبد الرطبة أي حيوان حي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: أكمل الهدي
2: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا

بلى إنه على كل شيء قدير.

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

هم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

لكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته

وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور الأحقاف ومحمد والفتح.